0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق.
3: رح اعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله.

وحمل

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدراكونا فهس. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي. بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء 17 من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادي، الموافق للثاني من شهر محرم لعام 1448 هجرية. صباح الخير دكتور، تحياتي لك.
1: تحياتي. كيف أصبحت؟
0: إن شاء الله إنك بخير.
1: الله يخليك، الحمد لله.
0: سعد أوقاتك وزميلنا العزيز محمود إسكندر. إذن دكتور أمين، آخر التطورات الميدانية،
1: أحداث عديدة متسارعة، ولكن أبرز ما يمكن القول في صباح اليوم أن اعتداءات المستوطنين أصبحت يعني تتجاوز حالات الاقتحامات والاعتقالات كل يوم بالضفة الغربية. هذا أمر ملفت النظر، وبالتالي اليوم سيتداخل الاقتحامات مع الاعتداءات. ونبدأ هنا من نابلس، حيث تم اقتحام مخيمي عسكر القديم والجديد فجر هذا اليوم، وأيضا بشكل متوازي كان هناك اقتحامات للمستوطنين لبلدتي بيتا وقبلان. كان هناك حرق لمنطقة محيطة في بئر الجنان في بلدة قبلان، وأيضا تحطيم نوافذ منازل بالقرب من بلدة بيتا، وضرب 4 مواطنين وإصابتهم بالضرب المبرح. إذن اعتداءين من المستوطنين في بيتا وقبلان، وأيضا اقتحام من قبل الاحتلال لمخيمي عسكر القديم والجديد. الحدث الأبرز اليوم هو إقدام المستوطنين على حرق مسجد قرية جلجلية. جلجلية إحدى القرى الصغيرة في منطقة رام الله. طبعا جزء كبير من سكانها
0: هي إخواننا اللي بيعرفش وين هي، تقريبا عند سنجل ورا سنجل. باتجاه المنطقة الشمالية.
1: نعم. فتم حرق المسجد، وأيضا خط شعارات مناوئة واستفزازية على جدران المسجد والمنزل المجاور. طبعا المواطنين هرأوا فجرا وقاموا بإخماد النار، ولكن أضرار فادحة مني به المسجد جراء عملية الحرق.
0: هذا بعد يومين على إحراق مسجد قرية برقة اللي برضو تابع على رام الله، صح دكتور؟ وشفتك حاطت برضو فيديو.
1: نعم. فهذا أمر مؤلم جدا، يعني اعتداءات المستوطنين أخذت ليس فقط حرق المحاصيل والقطع الأشجار، وإنما أيضا المس بالمقدسات وحتى بالكنس في منطقة بيت لحم ومنطقة القدس. أيضا سجل اقتحام فجر هذا اليوم، اقتحام كبير إلى قلقيلية، خاصة حي النقار، وفي معلومات أنه في حملة اعتقالات ما تزال مستمرة. أيضا اقتحام بلدة قفين في قضاء طول كرم، اقتحام مخيم الفوار بالخليل، اقتحام قفين أيضا في طول كرم، في عندها أيضا كان اقتحام مناطق في جنين. والأخطر في جنين أن الاحتلال أعطى إخطار لأهل يعبد أنه سيتم هدم صور إحدى المدارس، لأن عليها صور شهداء محافظة أو منطقة يعبد. أعطاهم إنذار حتى الساعة 8، إذا ما تمش إزالة الصور الشهداء المرسومة سيتم هدم الصور. هذا في بلدة يعبد قضاء جنين. أيضا تم اقتحام قرية بيت قاد في قضاء جنين واعتقال الشاب محمد نصر. تقريبا هذه يعني مجمل العمليات الدهم والاعتقال واعتداءات المستوطنين اللي رصدناها فجر هذا اليوم.
0: نعم، إذا هذا موضوع الاعتداءات المستوطنين. وفي عنا يا أخواننا قرار خطير جدا، وهو سموتريتش أعلن رسميا إلغاء اتفاقيات الخليل، إذ نددت الرئاسة وحماس والجهاد والفصائل بالقرار اللي أعلن عنه وزير مالية الاحتلال بإسرائيل سموتريتش بإلغاء تسويات التخطيط والبناء التي حددت في اتفاقية الخليل، وهما يعني سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحي اليهودي في المدينة وكذلك في الأماكن المقدسة فيها من بلدية الخليل ونقلها إلى المسؤولية الإسرائيلية. تفضل دكتور.
1: هذا المؤشر بقود لتصريح سابق منذ سنوات إنه الاحتلال بده ينهي وجود السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن على مراحل، وذكروا أنه محافظة الخليل وجنوب الضفة الغربية قد يكون التجربة الأولى. انه نسحب صلاحيات منطقه الف من الجهات الفلسطينيه، ويبدو انه قرار سموتريش هو خطوه في هذا المضمار، انه الان من الان نسحب اي صلاحيات للسلطه الوطنيه الفلسطينيه في منطقه الخليل في كل شيء، مش بس في البناء، حتى في المي وفي الشوارع وحتى تدريجيا، ثم بعد ممكن تخلو باقي مناطق الضفه الغربيه. وهذا الكلام بقود ليش الخليل، الناس بيسالوا، اللي بيقرا التراث العبراني بيعرف انه منطقه جنوب الضفه الغربيه هي عليها اطماع اكثر من الجانب الديني والتراثي، وخاصه المنطقه الواقعه بين بيت لحم والخليل، وحتى انه بعض الطوائف اليهوديه بيعتبروا انه يعني هيكل سليمان موجود في هذه المنطقه
0: وليس كمان وليس في القدس،
1: وبالتالي عندهم اطماع دينيه واضحه في هذه المنطقه، وبالتالي الان قرار سموتريش يصب في هذا الخان.
0: خلينا نسمع لجيفارا البوديري وهي تحلل هذا الموضوع.
2: سيل من الانتقادات من كافة الأطياف الفلسطينية بداية النوار اتجاه القرار الإسرائيلي الذي أعلن عنه وزير المالية الإسرائيلي بسلايل سموتريتش بإنهاء العمل باتفاقية الخليل، هذا الاتفاق الذي وقع عام 1997. قرار سموتريتش الذي أعلن عنه اليوم خلال تدشين مستوطنة جديدة في مدينة دورة، تحديدا في جبل طروسة في جنوب الضفة الغربية، جاء لتدشين هذه المستوطنة ولكن للإعلان عن إلغاء الاتفاقية. ماذا يعني ذلك؟ سحب كل الصلاحيات الفلسطينية من كل الإمكانيات للبناء والتخطيط والأهم الحرم الإبراهيمي الشريف من السلطات الفلسطينية، أي تحديدا من بلدية الخليل، ونقلها إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالإدارة المدنية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاتفاق هو جزء رئيسي من اتفاق أوسلو، وبالتالي إسرائيل الآن مجددا تقوم بضرب مسمار جديد في نعش هذا الاتفاق. على صعيد ميداني بالطبع هناك الكثير من الانتهاكات والاعتداءات التي نفذت، كان أبرزها ما حدث في مدينة نابلس تحديدا عند قبر يوسف، مواصلة الاقتحامات اتجاه هذا المقام التاريخي الفلسطيني الذي يقع في داخل المرائر الأراضي المصنفة أراضي ألف أي أراضي باء، وبالتالي هي تحت السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية. أيضا كان قد سجل اليوم إصابة شاب فلسطيني آخر شيء نوار بجراح جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال عند حاجز حشمو نعيم في جنوب الضفة الغربية.
3: شكرا جزيلا لك جيفارا.
0: إذن رسميا سموتريتش سحب كل صلاحيات التخطيط والترخيص من بلدية الخليل، وهذا ضمن المخططات للسيطرة الكاملة على مدينة الخليل ومحيطها. إضافة إلى ذلك هناك بيانات صادرة عن السلطة وأيضا عن الفصائل لافتتاح ما يسمى بإقليم أرض الصومال سفارة له في مدينة القدس. اعتبر حسين الشيخ نائب الرئيس أن هذا إجراء استفزازي يتعارض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات القمم العربية والإسلامية. هو اللي بده يطبع مع إسرائيل، سائل في قرارات مجتمع دولي ولا سائل في قمم عربية ولا غيره. محافظة القدس اعتبرت أنه افتتاح ما يسمى بإقليم الصومال الانفصالي سفارة مزعومة له انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، وأكدت أنه أن قيام أي دولة أو أي كيان بافتتاح سفارة أو بعثة دبلوماسية في القدس المحتلة يعد مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن. أيضا وزارة الخارجية الأردنية اعتبرت ذلك خطوة مرفوضة، وعلى لسان الناطق باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي قال إنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، لساتهم بيحلموا بالسلام العادل والشامل، يتمثل في إقامة دولة فلسطينية لحدود الرابع من حزيران. إذن دكتور، أرض الصومال صومال لاند افتتحوا سفارة لهم في القدس،
1: هذا جزء من التطبيع اللي حكينا عنه قبل أيام. موضوع التطبيع يأخذ أشكال عديدة، بعضها تطبيع علني والبعض تطبيع سري. كان سابقا أغلب التطبيع بين الدول العربية وبعض الدول الإسلامية مع إسرائيل تطبيع سري، الآن أصبح التطبيع علني بشكل كبير.
0: عينك عينك.
1: واللي بيدخل اليوم وحنا طبعا محرومين ندخل تل أبيب ولا يافا، بتشوف صور يعني بعض السيارات ذات الترخيص العربية تجوب بعض الشوارع وتستغرب انه هاي دولة من كذا، هاي موجود حتى لبسهم، بعض اللبس الخليجي بيكون ايضا بعض السيارات اللي ساقيها يتدون هذا الزي، وبالتالي يعني الصومالية جاءت ضمن هذا السياق، وممكن تستغربش انه قد يكون كل الدول العربية الا من رحم ربي مطبع مع اسرائيل
0: هذا الامور. نعم، الله المستعان، الله المستعان. إخواننا في اجتماعياتنا انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج عدنان خليل الأتيري، وعزائنا لآل الأتيري الكرام وسعادة رئيسة البلدية السيدة عنان بوفاة شقيقها الحاج عدنان خليل الأتيري، والعزاء للرجال وللنساء في ملتقى رجال الأعمال من بعد العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. في أبو عمر عندي رسالة من أحد الإخوة المواطنين. صباح الخير أخونا جهاد هندية، بقول يا أخ سامر امبارح القصة اللي صارت على حوارة وإنه إطلاق نار وصارت عليها ضجة وانسحاب السيارة والإعلام طنطن في القصة، تبين لاحقا إنه ما في منه وإنذار كاذب، وهو على ما يبدو أحد السيارات حاطة الرعش اللي بنحط على السيارات وبيطلع صوت مثل إطلاق النار. امبارح سكروا كل الدنيا عشان واحد شغلوا وعطلوا كل البلد وساعاتهم مسكرين نابلس، لا كنا عارفين نفوت ولا نخرج، هذا غير اعتداءات المستوطنين. فيعني ممكن برضو ذكرونا، رح يكون معنا العقيد سامر زيتاوي الناطق باسم جهاز الشرطة، رح نحكي برضو مستمعينا الكرام عن هاي الممارسات اللي للأسف ردت رجعت بالصيف، الموتورات ومضخمات الصوت، بعد ما يعني كدنا يعني نتجاوزها بشكل كامل، لكن يبدو إنها ردت رجعت، فهذا موضوع مهم. هو بقول لي إنه مبارح ما في إطلاق نار، هو أحد الأشخاص مركب الراعش هذا اللي بيطلع صوت ضخم في السيارات. صباح الخير لأخونا بشار أسمة وأسماء إشحادة أم إسماعيل أيضا يسعد صباحك. أسعد الشخشير صباح الخير. محمد سويدان يسعد صباحك. أخونا مازن الدنبك، بلشت مباراة الأردن والنمسا، هاي أبو طارق بحضر في المباراة، وبرضه مؤيد جود الله باعت لي وسامر الحنتولي كنه بالأردن، سامر بولي تعال شوف الأردن، الناس كلها بالشوارع. يسعد صباحك. كريم عامر أيضا صباح الخير. فادي زقزوق صباح الخير. ورندا قادري محمود أبو محمود أيضا يسعد صباحكم. أستاذ درار طوقان، أخونا عامر فطاير، أبو أحمد أبو أحمد منصور صباح الخير، والدكتور ماهر أبزنط أيضا صباح الوردة دكتور. وعلى صفحة البث المباشر أيضا أخونا إبراهيم فضل الشيخ صباح الخير، جمال قناديلو، محمد طبنجي أبو صبيح صباح الخير، رائدة صوال، حاجة مال الشطاوي، نظمي قناديلو، كل الطرق برا نابلس السالكة، شكرا يا نظمي. سعد قزيح، يوسف الزمار، حج أبو عمار عليوي صباح ماهر، ودكتور بسام الأغبر، حاتم الخواجة، أم وائل، أبو غالب عنتر، إياد جوابري، حلمي التيتي، مازن النابلسي، ماهر الششتري، أخونا يوسف حمور، نضال كعبي، أنس البرغوثي، سوسن شربي، أم بهيج الطوباسي، نائل عبيد، مصباح شاهين، عمار زبلح، طارق القاضي، علي أبو أنس، أبو بكر العفوري، أشرف قنابيطة، أخونا أحمد المدموج، ست سوسن باكير، محمد علي لهلة، باترنا كلبونة، وأخونا سعد البسطامي، بلار حموضة، رامي عليوي، ودكتور حسام خريم، صباح الورد لهاي الكوكبة المميزة من المتابعين إلنا أولا بأول. على سيرة المباريات، للأسف مباراة تاريخية لميسي امبارح، 3 أهداف أمام الجزائر، الجزائر خسرت 3-0 أمام الأرجنتين، وللأسف العراق خسرت برباعية 4 أهداف في أمام النرويج. بلشت الفرق العربية تتهاوى، وقبل هيك الفضيحة الرياضية الكبيرة التونسية 5-1، تونس خسرت 5-1، وتفاصيل كثيرة عن كرة القدم في هذا المونديال، وكمان إيش في السنغال خسرت 3-1 من فرنسا. يعني في دول أبدعت، في دول أبدعت، وفي دول يعني أداءها كان متواضع حتى الآن. عدد اللاعبين، عدد الجمهور اللي حضروا المباريات حتى اللحظة حسب رئيس الاتحاد الدولي في الملعب، 1,000,000 مشجع اللي حضروا المباريات داخل الملاعب، 1,000,000 مشجع. يعني إذا قالوا الدين أفيون الشعوب، شكل الرياضة أفيون الشعوب مش الدين، عمره ما كان الدين أفيون شعوب، لكن فعلا يعني امبارح أنا قرأت قد ما في ناس بتابعوا، قد ما في ناس مستائين من انشغال العالم المرعب في موضوع كرة القدم على حساب قضايا كبيرة، مرات بتقول تفريغ ومرات بتقول يعني مقصودة، ما مش عارف الواحد شو بده يقول. لكن بالنسبة لنا إحنا على الأقل المنتخبات العربية، أظن آخر فريق عربي اللي هلأ بده يلعب اللي هو الفريق الأردني، ونتمنى للأردن إن شاء الله رب العالمين التوفيق في مباراته المهمة جدا بتوقيتنا الساعة 7 صباحا. والأردن أعلن تأخير الدوام، صح دكتور؟
1: نعم.
0: أخر الدوام في الأيام اللي فيها مباريات حتى الساعة 10 صباحا. في عنا مبارح كان وقفة للأسرة وقفة داعمة للأسرة من ذوي الأسرة والمؤسسات الفاعلة، وفي عنا فيديو لوالدة أحد الأسرة وهو أبو علي، هو والدة الأسير إياد المسامي، والدة الأسير إياد المسامي المحكوم 30 سنة. نستمع لما قالت.
4: أنا لو تشاهدوا ابن أم الأسير إياد محمد مسامي، إياد محكوم 30 سنة، صار له 20 سنة بالسجن إياد، وهينا بنستنى والحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من الصابرين. وهينا احنا الحمد لله ابنه اللي كان عمره 6 أشهر تخرج من الجامعة، امبارح كان تخرجه هندسة حاسوب. واحنا الحمد لله العلم، احنا طالما احنا صامدين، اهم شيء العلم عندنا، واحنا بالعلم نرفع روسنا ونتحرر ان شاء الله.
5: انت اخر مره
4: شفته من 4 سنين، لانه كان تسريحي خالص من 4 سنين، يعني هذول 4 سنين اصعب من 20 سنة اصعب، لاني ما في خبر ولا اشي ولا حاجه. ولما بشوف اسير طالع الله يعلم شو بيصير فيه، بس الحمد لله بحمد الله وبسأل الله بهذا اليوم الفضيل الهجرة اللي هاجر فيه الرسول، وكل الدنيا صارت على إيده والإسلام كله على إيده. وكل اليوم إحنا إن شاء الله هذا نهاجر إنا أسرانا، بطلب الهجرة منهم إنا.
0: إذن والدة الأسير إياد المسامي صار له 20 سنة في السجن، ابنه كان 6 شهور لما اعتقل الأب، ومبارح كان حفل تخرجه، فمبروك وإن شاء الله الفرح الكبرى إنهم يجتمعوا مع والدهم. أيضا في موضوع الأسرة، مبارح محكمة الاحتلال حكمت على الأسير نور الدين بشار خويري بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية. نور الدين معتقل من 35 شهر، بشهر 7 2023، هاي الشهر الجاي 7 2026 بيكون له 36 شهر، بيضل له إن شاء الله 12 شهر حتى يفرج عنه، تقريبا سنة كاملة. وفي سلسلة طويلة من الأسماء لمن حكموا بأحكام مختلفة، إضافة طبعا إلى أحكام بالإدارية بمر.
1: نعم، وأيضا ضمن الأحكام المشددة لأحمد حسام خضر أيضا.
0: صحيح، أبو أحمد عليه. كان معنا في نفحة أحمد، تقيت فيه،
1: صدر عليه حكم 18 شهر، وأيضا غرامة مالية ضيله تقريبا 5 شهور تقريبا بتم إطلاق سراحه. قائد طلابي وطالب ماجستير في جامعة بيرزيت، إن شاء الله أتمنى له أيضا الإفراج. لكن بجوز إمبارح زميلي سامر الصورة انتشرت للأسير المحرر أيمن الفاخوري، اللي صورته قبل وبعد يعني هيكل عظمي بالكامل،
0: مرعبة
1: الصورة، وتم تداولها بشكل كبير بالأمس. وهذا بعطي رسالة أنه ما زال التجويع داخل الأسرة ساري، وممكن يكون متعظم
0: بزيد عماله، لأنه سموتريتش أصدر توصية بإقرار بقانون بمنع الصليب الأحمر من دخول السجون.
1: نعم،
0: مش المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرار للصليب الأحمر بالعودة، سموتريتش بده من خلال الكنيسة قرار رسمي بمنع زيارات الصليب الأحمر وأن تبقى إجراءات ما بعد 7 أكتوبر في السجون سارية، وأن تصبح هي الأساس. شايفين لوين موضوع الأسرة، وللأسف ما حدا جايب سيرتهم أو مهتم. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا خلينا نضل مع موضوع الأسرة، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا لإطلاق سراح الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية الذي يحتجز الاحتلال في سجونه دون تهمة منذ اعتقاله في أواخر عام 2024. وأبو صفية من بين 14 طبيب على الأقل محتجزين في سجون الاحتلال دون تهمة منذ أكثر من عام ونصف. إذا مدير مستشفى الدكتور حسام أبو صفية رفضت المحكمة الإسرائيلية إطلاق سراحه رغم كل الضجة الدولية، كل الضجة الدولية بالدعوة إلى إطلاق سراحه. الاحتلال الإسرائيلي رفض أن يتم إطلاق سراح حسام أبو صفية، والحرية له ولكل أسرانا، اللهم آمين يا رب العالمين. امبارح كان في إخواننا امتحان التجريبي الإلكتروني لمساق التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة، والحال يغني عن السؤال، كثيرين كانوا مستائين جدا، ونسبة الاستياء على الأقل على منصات التواصل الاجتماعي كانت مرعبة، التطبيق ضرب، وكانت مبررات للأسف وزارة التربية والتعليم يعني مش مقنعة، وبعضها يعني تحول إلى نكات، إنه بقول لك هجوم كبير على التطبيق من دول خارج فلسطين. وبالمحصلة إحنا بدنا وجهة نظر تربوية، لذلك يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ شاهر البدوي، وهو عضو الائتلاف التربوي بخصوص امتحان التجريبي. أستاذ شاهر، يسعد صباحك.
6: صباح الخير يا طيب، شو أخبارك؟
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير.
6: يسعدكم إن شاء الله، يديم الخير على شعبنا إن شاء الله.
0: أهلا أستاذ شاهر. الدكتور أمين أبو وردة بدي يبلش معك. صباح الخير.
1: صباح الخير أبو ياسر.
6: صباح الخير دكتور، يسعدك يا ربي.
1: يعني احنا استضفناك قبل ايام على الفكره نفسها، وكان لك وجهه نظر يعني متوازنه في هذا الموضوع، ولكن بالامس التجربه خير مثال. هل كانت التجربه يعني او الازمه اللي صارت امبارح فجوه تبين انه في ازمه بين الاقتناع بالقرار او انه الجانب التقني في خلل؟ من وين ممكن يعني نقيم هذا الحدث اللي صار بالامس؟
6: بدايه دكتور، احنا كناس يعني بنهتم في موضوع التربيه وكائتلاف تربوي فلسطيني، لسنا ضد الاصلاح التربوي، ولسنا ضد الرقمنه، ولسنا ضد التطور، ولكن مهم يكون هذا يكون ضمن منظومه شامله زي ما حكيت في اللقاء السابق، يمن بناء ثقه بين اولياء الامور والطلبه والمنظومه التربويه، وهذا مهم. اذا بنرجع لتجربه امبارح، شو اللي صار امبارح؟ يعني اللي طلع في الإعلام كله كان اختبار للتطبيق، لم يسأل عن الطلبة شو كان ردة فعلهم، ظروفهم النفسية، المشرفين، القياس والتقويم لمادة اللغة التربية الإسلامية، كل هذا انتسى. وقلنا له كان التطبيق امبارح، كل الشعب الفلسطيني أو المهتمين في موضوع الثانوية العامة كنا كادين في خدمة التطبيق والتكنولوجيا، وكنا نحكي زبطت الشبكة ما زبطتش الشبكة، هذا أداة وليست هي الهدف، وليست هي المأمول انه نشتغله. احنا بنحكي عن الطلبة، بنحكي عن المستقبل، بنحكي عن كل هذه القيم كلها امبارح نسيناها، وصرنا نحاكم التطبيق والشبكة، وهذه اسئلة جديدة راح تضاف الى الطلاب، انه كيف راح يكون التطبيق، كيف راح يكون المشرف عنده خبرة ولا ما عندهش خبرة، الشبكة أسئلتي إذا في لحظة من اللحظات فقدت الإجابات سيتم أخذها بين الاعتبار. صم كلها أسئلة جديدة إلها دخل بالتكني والتكنولوجيا وأدوات، ونسينا الهدف الرئيسي اللي هي التربية الإسلامية ومعارف الطالب، والطالب اللي بدنا إياه يكون في المجتمع، والطالب اللي بدنا نطلعه للجامعة، وأي إنسان نريد في المجتمع، كلهم امبارح نسيناها وصرنا نحاكم في التطبيق. أنا وجهة نظري يا دكتور، اللي حصل امبارح كان خلل عكس فجوة كبيرة، انه احنا لم يكن هناك اشي تشاركي، وانه انت لما تجهز تقنية وتعمل امتحان بتاخذ اسوأ السيناريوهات، بتاخذش افضلها، وهذا كنا نحذر منه سابقا.
1: وهذا بقودنا للسؤال الثاني، الان موضوع المشاركة، يعني من يكون الى جانب التربية والتعليم باتخاذ مثل القرارات؟ اين دور المؤسسات التربوية، مؤسسات المجتمع المدني في التشاركية في مثل هذه القرارات؟
6: والله يا دكتور، ما هو مرات كثير انا بدي شوي اكون حاد اليوم مع اخوتنا في الوزاره، وبنعرف انه هم اللبنه الاساسيه والعمود الفقري في عمليه التربيه والتعليم. احنا لسنوات بنحكي عن المشاركه المجتمعيه، ادماج الطلبه في اتخاذ القرار، ادماج الاهالي في اتخاذ القرار، المختصين في التقويم والقياس يكونوا جزء من العمليه، ولكن بنتفاجئ في شيء مصيري اللي هو امتحان الثانويه العامه، بنتجاوب كل هذول القيم والمبادئ اللي اعتمدناها خلال سنوات عملنا وفي ظل ظروف استثنائية، وبنرجع لقرار يعني هيك بدي أكون حاد، قرار غير واضح المعالم، كيف تم إسقاطه، كيف تم إدراجه ضمن امتحان الثانوية العامة. ومن هنا الدعوة إنه دائما إذا أخطأنا مهم كثير. بنرجع لورا خطوة، احنا لسنا في قاعدة عسكرية نفذ ثم ناقش، احنا لا، في التربية والتعليم في عندنا بعد التشارك والنقاش، فبندعو نرجع لهذه الطاولات المستديرة، نتناقش مع الطلبة، مع أولياء أمور الطلبة، مع المجتمع المدني، ومش مستعجلين على تنفيذ هذا القرار. بتوقع أنه يعني دكتور أنت في قياس الأيام، احنا بنحكي يوم الثلاثة كان، وبنتفاجأ بعد الخلل صار، بيطلع تصريح من وزارة التربية والتعليم سيتم المحاولة لاحقا، والتصور انه ممكن غدا يوم الخميس يكون هذا الامتحان. انت بنحكي على يوم الثلاثاء، يوم الاربعاء، يوم الخميس، حضرتهم من وقت الطلبة في الاستعداد، والامتحان يوم السبت، الامتحانات الفعلية. يعني كل هذه الايام انت اربكت الطالب واربكت عائلته واربكت المنظومة عشان كن فيكون.
0: نعم دكتور. أستاذ شاهر البدوي، يعني بكل وضوح وبكل صراحة، هل هاي التجربة يعني بنظرك تعطي مؤشرات على عدم قدرة التعليم الإلكتروني يكون مجدي، وعلى عدم إمكانية أن تكون التجربة مكررة في امتحانات أخرى، ولا لا ما نحكم عليها؟
6: لا طبعا احنا ما بنحكمش عليها، واحنا اصلا مع انه يكون في رقمنه، مش بس تكنولوجيا، التكنولوجيا شيء والرقمنه كلها كمنظومه واسعه في التعليم التربيه والتعليم، واحنا بدناش نهرب من المستقبل، هذا المستقبل الرقمي جاي، ولكن بده برويه، بتشارك، باخذ الايجابيات، استثناء السلبيات، بمحاكاه سيناريوهات متعدده في فترات راحه وليس في فترات ازمه زي هذه الايام. احنا مع، ومع انه تتطور العملية، ولكن زي ما قلنا مش بهذه السرعة، مش بعنصر المفاجأة اللي باغت الجميع، هذا هو الأربك الجميع. لو من بداية العام الدراسي يا صديقي تم الحديث عن الموضوع، كان كثير اختلفت الأمور، كان ممكن يكون امتحان له جدوى، كان الطالب بروح مرتاح انه بدي اعرف للتطبيق، بديش اعرف للتطبيق، في شبكة، في الشبكة، هذه الأسئلة الإضافية الجديدة كان كلنا ارتحنا منها، وكان أهم شيء احنا بنستعد، احنا بنشتغل في بيئات قصرية صعبة يا صديقي، وفي بيئات أزمة مستمرة ومتواصلة. قد يكون هذا منقذ، ولكن المنقذ يجب أن نكون مستعدين له، عاملين لبنية تحتية بشكل جيد، مهيئين له المراقبين، المشرفين، المعلمين، الطلاب، أولياء الأمور، المجتمع كله، لأنه هذا هو منحكي مبدأ التشارك.
0: بالك الوزارة ممكن تتراجع عن قرارها بيوم 4/7 امتحان التربية الإسلامية المرك الرئيسي تعمله ورقي، ولا مصر على قرارها تعمله إلكتروني؟
6: والله أنا بعد هذه الدعوات المجتمعية مبادرة، يعني موضوع الإصرار، ومن هين بدي أعلنها بشكل واضح وصريح، دعوتنا لوزارة التربية والتعليم، من يخطئ بتراجع عن خطأه، بدناش نظلنا مصممين، بدناش نظر إصرار. يعني أنا بقول لك أنا بصدق وبأمانة حكيت كثير مع ناس تربويين بيشتغلوا داخل الوزارة، ناس ذو مسؤولية في داخل الوزارة، كلهم بشعروا باستغراب واستهجان هذا القرار المفاجئ. عشان هيك أنا بدعو الوزارة وعلى رأس هرمهم الوزير اللي دائما يعني قيمة تشاركية وبدمج العمل بالفعل، انه هذه السنة لازم انه نكون في تراجع عن هذا القرار. الدعوة واضحة وصريحة، التراجع عن هذا السيستم، ونعود للطريقة، الطالب بروح على الامتحان عارف كيف بده يقدم، كل الادوات واضحة قدامه، وبعدين في السنوات القادمة او الايام القادمة احنا في كثير عندنا خيارات للمحاكاة والسيناريوهات والاستعداد المجتمعي والتربوي.
0: الله يسعد لي صباحك يا أستاذ شاهر، شكرا لك من راديو حياة، شاهر البدوي الخبير التربوي. وهاي دعوة احنا ايضا بصراحة يعني نتبناها للتربية والتعليم، لعدم جعل الطلاب يعني حقل تجارب، الامر مش بسيط الامر مش بسيط يا أستاذ، وبوقت حساس معهم السنة بطولها، واتمنى مراجعة هاي القرارات بالسرعة الممكنة، وان يتحول امتحان التربية الإسلامية القادم الى امتحان ورقي في هاي المرحلة، والسنة الجاية يخلق الله ما لا تعلمون. يومك سعيد.
6: بشكر كثير اهتمامكم بشكل مميز، لأنه هذا مش قضية يعني نحكي على مستوى محافظة نابلس، هذا بمس الوطن كله من غزة إلى الشمال إلى الجنوب. صحيح. والطلبة في الخير، شكرا لاهتمامكم جدا.
0: يومك سعيد. أهلا أستاذ. أهلا تحياتي. يسعد صباحكم. تفضل دكتور.
1: باعتقادي اللي ذكره استاذ شاهر طرح هذا المواضيع بوسائل الاعلام في غايه الاهميه. قد يقول البعض طب هذا اللي يهتموا فيه الناس النخبه والتربويين، بالعكس احنا ما بندور على لايكات في الاذاعه ولا برامجنا اخي سامر، احنا المهم القضايا المجتمعيه القويه الرصينه اللي بتكون فيها على الاقل مخرجات. وعلى فكره في لقائنا السابق مع استاذ شاهر التربيه والتعليم اخذت اللقاء، يعني اخذت وجهه النظر
0: من التوصيه.
1: هذا شيء مهم جدا انه احنا نلعب دور كاعلام تنمو مهني في انه نطرح القضايا اللي بتهم كل مجتمعنا، وبخاصه القضايا اللي فيها بعد مجتمعي، بعد قيمي، بعد وطني ثقافي، حتى نرتقي بمجتمعنا.
0: ما هو برضه تحول الموضوع لقضيه راي عام
1: طبعا،
0: يعني امبارح انت اكيد لو شفت السوشيال ميديا كيف يعني مخضوضة خض في الموضوع وبكل بساطة وبكل
1: لأنه العيال اللي ما عندهاش سنة توجيه سنة جاية
0: توجيه
1: الكل بيهتم في هذا الموضوع، كل أسرة
0: فلسطينية توجيه شيء نعم أبينا مرحلة مركزية في مجتمعنا. يسعد صباحكم وصباح الخير لصديقنا العزيز ناصح شاهين أبو الخل. صباح الخير. بقول قرارات سموتريتش الجائرة بدءا من المقاصة وبلع أراضي جيم لتقويض الدولة والعمال بتعمر مستعمراتهم، اللي راح حقلقية بشوف السيارات الفلسطينية واقفة باب المستعمرة هناك. هذا برضو قضية يعني خلافية، بعض الناس هيك شايف بتروح ممكن تقتل بسبب انها بده يطعمي ولاده ومش لاقي شغل، وللأسف السلطة عنا ووزاراتها كلها مش قادرة تنشئ مشروع او مشاريع تشغيلية تستوعب آلاف العمال، وبنفس الوقت في ناس كتير بقولوا يا عم بنبني لهم دولتهم عمالنا ومستوطناتهم اللي بتكبر حساب أرضنا. فالقضية حقيقة يعني فيها أبعاد وطنية لا خلاف، فيها أبعاد اجتماعية برضو دكتور. نعم. اقتصادية. وهنا شفنا لما أهل العمال الداخل توقفوا عن العمل، يعني عفوا صار في ناس منهم مد إيده معوش يأكل. نعم. يعني مزبوط كان عايش منغنغ بس سبحانه مغير
1: الأحوال.
0: يسعد صباحك برضو مؤيد جود الله، شكرا يا مؤيد دايما بذكرنا بالتواريخ. بقول اليوم 17 حذيران ذكرى استشهاد أسرى سجن عكا، من سجن عكا إذا ممكن نسمعها يا محمود. الذكرى 96 على إعدام محمد جمجوم، فؤاد حجازي وعطى الزير أعدموا ب 17 حزيران 1930 في سجن القلعة بمدينة عكا. والله كل الاحترام، شكرا لهذه الملاحظة وهذا التذكير.

0: بس هذا الموضوع مهم جدا زميلي سامر ومحمود في قضايا اللي فيها تاريخ فلسطين. انا بنصح دوما الان مثلا كل ما سمعنا على الراديو انه 96 سنه على الذكرى، كل واحد يفوت على جوجل او حتى على الذكاء الاصطناعي على اي برنامج يطلب معلومات، هذا بزيد ثقافتك في هذه الجزئيه. فبالتالي ويوم عن يوم لو كل يوم انت معلومتين او ثلاث بصير عند الناس ثقافه وطنيه. بالتالي جيد الان الاذاعات المحليه لو اعطت اليوم مساحه لهذا الموضوع، تجيب خبراء، تجيب مؤرخين،
1: لانه ذكرى مؤثره في الثوره الفلسطينيه.
0: يعني احنا مصيبه ان يعني يجينا ما بيعرفش هذا الموضوع وبيعرف اسماء لاعبين برشلونه وريال مدريد واسبانيا والارجنتين وكل واحد مين خطيبها ومين خطيبته. طب يا عمي على الاقل نعرف ايش تاريخنا الفلسطيني. في عندنا الان ذكرى 96 سنه من المعاناه اللي بعاني فيها الفلسطيني قبل ال 48 بعاني منها، وهي من ضمنهم هذه الذكرى. بالتالي مش غلط الواحد يفوت الان على جوجل على ادوات بحث ويحاول يعني يرفع ثقافته في هذا الموضوع.
1: كل الاحترام. يلا يا محمد.

0: والله الواحد قلبه بتفطر على التاريخ، يعني احنا على الحالة اللي وصلنا لها بعد التاريخ المشرف من النضال على مدار أكثر من 120 سنة، يعني من 1897 وقبل هيك، والمشروع الاستيطاني الاستعماري في بلادنا ومئات آلاف الشهداء والجرحى والمصابين وهدم البيوت والتشريد والتهجير، وصلنا لهاي المرحلة إنه القضية الفلسطينية في هذا الظرف الصعب اللي بتمر فيه ظرف غير مسبوق. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. بدي أصبح على بعض الأصدقاء، لكن في محمود فيديو كمان إنه إسرائيل سيطرت على مكان في القدس ومكان إنشاء منظمة التحرير. خلينا نشوف هذا الفيديو أو نسمع.
1: انتظار ردود الفعل لما يحدث لفندق الأقواس السبعة، سابقا فندق إنتركونتيننتال، المكان الذي شهد ولادة منظمة التحرير الفلسطيني. طبعا هناك قرار من سموتريتش من وزارة المالية لتحويل هذا المكان تحت سيطرة كاملة لشركة بان سيام الإسرائيلية الاستثمارية. طبعا هناك محاولات لتغيير وجه هذه المنطقة، نحن نرى هنا مكان استراتيجي طبعا خاصة منطقة سياحية، يوجد هنا أيضا في هذا الفندق الذي كان يدار من شركة فندق إنتركونتيننتال من عام 1900 منذ تأسيسه عام 1964 حتى عام 1989. في عام 1989 تم تغيير الفندق إلى أقواس السبعة. طبعا دائرة أملاك الغائبين أسست شركة بدون مساهمين للحصول على كل الأرباح منذ عام 1989، وهذا تاريخ كانت الأراضي الفلسطينية في أوج الانتفاضة الحجارة. طبعا تم استغلال هذا الظرف، ولكن الآن وبعد محاولات متكررة من قبل الإسرائيلي بتحويل هذا المكان إلى مدرسة دينية، وطارة إلى محاولة الاستيلاء عليه باعتبار أن هذه الأرض هي أراضي تابعة لما يسمى بالمفكرة اليهودية هنا. طبعا هناك كانت محاولات قوية من أطراف عديدة وخاصة من الحكومة الأردنية بمنع تحول هذا المكان، ولكن في هذه المنطقة في هذه الفترات السابقة كشف هناك تفسير هذه المنطقة هي مستباحة، وأيضا محاولات هذه الحكومات المتطرفة للاستيلاء عليها لانتظار ردود الفعل. يبقى هذا المكان مكان يتعرض للخطر وللاستيلاء، وخاصة في تفريغ هذا المكان من العمال الفلسطينيين الذين يساهم عملهم هنا في دعم صمودهم في جبل الزيتون في منطقة الطور، وأيضا في منطقة من أهم المناطق التي تحمل لها رمزية تاريخية ورمزية سياسية ورمزية أيضا للمدينة المقدسة.
0: إذن المتحدث هو أستاذ العلوم السياسية الدكتور أمجد شهاب، وإسرائيل تضع يدها على المكان الذي ولدت فيه منظمة التحرير.

0: زال إلى طعن على يد زوجها، والشرطة والأجهزة الأمنية أعلنت أنها تتابع هذا الملف، إضافة إلى ترتيبات الشرطة ولقاء وزير التربية والتعليم مع اللواء علام السقالي ترتيبات الثانوية العامة، وإطلاق الشرطة أيضا تطبيق مميز حقيقة اسمه تطبيق حكومتي رح نسمع عنه بعد شوي. لذلك صديقنا العزيز العقيد سامر زيتاوي هو مدير علاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة نابلس. الله يسعد صباحك، وكل عام وانت بخير أخي سامر.
1: أسعد الله صباحكم وصباح جميع مستمعينا الكرام إن شاء الله.
0: كيف أصبحت إن شاء الله أنك بخير؟
1: والله الحمد لله تمام إن شاء الله.
0: الله يسعدك. نبدأ معلش بالقضية، قضية رأي عام، قضية تعرض سيدة للطعن على يد زوجها. أنا مش رح أقرأ البيان، هو انتشر، عائلة غزال نشروه، لكن إحنا بالآخر الموقف الرسمي الصادر عن الأجهزة الأمنية والشرطة هو اللي من صدره. آخر التفاصيل اللي عندك
1: يعني في هذا الموضوع، يعني في بناء على الحادث اللي شاف الجميع، يعني في إجراءات تمت وتم إلقاء القبض على المتسبب في هذا الحادث، وهو الآن في يعني قبضة الأجهزة الأمنية، ويتم التحقيق معه في هذه الحادثة. والحمد لله يعني الإصابة المتوسطة وهي حاليا موجودة في المستشفى، والشرطة يعني والأجهزة الأمنية تحقق في هذه الحادثة إن شاء الله.
0: نعم، يعني هي بدي منك زي رسالة للناس، ليش بيوصل فينا لهاي الحالة؟ ليش مبارح برضو في مشكلة، أو أول مبارح بشارع 24 وضربوا ناس مفشوخين و20 أطبة في راسه، وقبليها طوشة في المكان، شو اللي عمله بيصير؟ ليش هيك؟ يعني بدي منك
1: يعني
0: تفسير.
1: قلة وعي بين الناس يعني حول هذا هيك مثل هيك حوادث، فاهمني كيف؟ مرات الإنسان يعني بمر بظروف بتأدي إنه هو يعمل عمل غير مدروس أو غير لا وعي بالنسبة له، ولكن بالنهاية للأسف بده يتحمل عواقبه، ويعني حتى لو كانت إيش أسبابه بده يتحمل عواقبه. ظروف الناس يعني في مشاكل بتكون بينهم، في سواء مادية أو عائلية أو أي ظروف، يعني الإنسان بده يعني على بناء على ظروف حياتنا لازم يستحمل، ولازم يعني يشغل لغة الحوار حتى إنه ما يوصل لمرحلة يصير يتندم عليها، وإن شاء الله ربنا يعني بغير هالأحوال، والناس زي ما تقولوها يعني بتصير بأحسن أحوال إن شاء الله.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. عندي يعني نقطة مهمة أيضا، ترتيباتكم للثانوية العامة.
1: يعني إحنا بناء على اللقاء الذي تم ما بين السيد اللواء علام السقا مدير عام الشرطة ووزير التربية والتعليم، إحنا كشرطة في محافظة نابلس أيضا أعلننا جاهزيتنا الكاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة. يعني هناك خطة شرطية شاملة أعدتها إدارة العمليات بالشرطة، طبعا بناء على تعليمات من السيد العميد حقوق عيسى أبو علام، تم عمل أمر عمليات خاص بالامتحانات. يعني هذا الأمر يهدف طبعا إلى توفير أجواء آمنة ومناسبة للطلبة، وضمان سير العملية الامتحانية بكل نظام. يعني نؤكد أن الشرطة أصبحت جاهزة لتأمين 74 قاعة امتحان في مختلف أنحاء محافظة نابلس. يعني ستقسم المحافظة إلى 10 قواطع أمنية لضمان سرعة الاستجابة في حال لا سمح الله حدث أي شيء، وأيضا المتابعة الميدانية الفاعلة. طبعا ستنتشر هناك عناصر الشرطة في محيط هذه القاعات، وسيتم تأمين نقل وحماية المواد يعني الامتحانية ومرافقتها وفق إجراءات معتمدة سنويا. نشير يعني أنه كافة الإدارات والوحدات الشرطية ستعمل وفق خطة متكاملة طول فترة الامتحانات، بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام وتوفير بيئة هادئة إن شاء الله تساعد الطلبة في تقديم امتحاناتهم بأفضل الظروف الممكنة. طبعا إحنا من خلال هذا اللقاء أيضا ندعو المواطنين، لأننا دائما نقول الأمن مسؤولية الجميع، يعني يجب أن يكون هناك تعاون.

0: التزام بالتعليمات لتجنب استخدام وسائل الإزعاج
1: ايوه،
0: ومسببات
1: وانا
0: الضوضاء.
1: سبحان الله بدي اسالك عنها اخونا سامر زيتاوي، يعني بدي اقول لك تهيئه الاجواء بالامتحانات مهمه وقبل الامتحانات. يعني في عندي سؤالين او ثلاثه، انه صرنا يا اخ سامر رجعنا رد نسمع صوت المطورات والمزعجات والرعاش اللي على السيارات والاولاد والناس اللي بيصيحوا بالليل ومش مقدرين انه اولادنا يعني بدرسوا. رجاء خاص من اخوه في الشرطه متابعه هذا الملف، كان انجاز مميز على مدار الصيف الماضي، نتمنى هذا الصيف ايضا ما يكون في مجامله لهذا الملف.
0: في متابعة واضحة وفي متابعة إن شاء الله في انتشار للشرطة حتى نمنع أي ونتجنب أي استخدام لأي إزعاج وأي ضوضاء، وخاصة زي ما تقول في فترة هذه الامتحانات وأيضا بالقرب من قاعات الامتحان. بالنسبة لموضوع يعني إحنا أي ملاحظة بتجينا أو أي إشارة بتجينا عن أي إزعاج أو أي ضوضاء أو أي مركبة أو دراجة بتعمل إزعاج في أي منطقة تتحرك الشرطة في وقتها ويتم التحري عن هذا يعني مصدر الإزعاج حتى لو كان مين ما كان عامل هذا الإزعاج، ويتم ضبطه ويوميا يتم ضبط عدد من الدراجات والمركبات في مديرية الشرطة. ويعني وللعلم يعني خلال هذا الأسبوع يعني أتلفنا تقريبا حوالي 400 مركبة ودراجة غير قانونية، فإحنا
1: اتلاف
0: مستمرين
1: 400 دراجة
0: 400 مركبة ودراجة غير قانونية.
1: خلال
0: هذا يعني تجمع خلال الشهرين الثلاثة اللي مضى.
1: رقم كبير،
0: إذا
1: يعني
0: بدي
1: رقم
0: أعطيك
1: كبير.
0: إذا بدي أعطيك اللي هو من تقريبا حوالي سنة ونص، إحنا تقريبا أتلفنا تقريبا 6000، ضبطنا وأتلفنا 6000 مركبة ودراجة غير قانونية. فيعني في إنجاز واضح، ولا وإحنا مستمرون. يعني إحنا اللي بنحكي فيه إنه إحنا مش حملة، إحنا بالعكس في استمرار لكل جهودنا حتى نضمن دائما بيئة هادئة لأهلنا في محافظة نابلس إن
1: نعم،
0: شاء الله.
1: عندي سؤال من أحد الإخوة بقول يا ريت أخونا سامر والإخوة في الشرطة يفعلوا الشرطة المدنية في الشوارع. في كتير ناس بتكون ماشية أخ سامر معها أدوات حادة، مواس وغيره، وبكون جاهز لأي طوشة، وهذا أمر خطير. نتمنى منهم معالجة هذا الموضوع ومراقبة بيع الأدوات الحادة خاصة للشباب الصغار.
0: إن شاء الله هذا الموضوع يعني إحنا أصلا في متابعة عليه، وإن شاء الله بتم متابعة أي يعني إشارة بتجينا إحنا بنتابعها فورا. ولدينا إدارة يعني غير إنه الشرطة المدنية المباحث والمكافحة وأخرى من الوحدات المدنية، يعني لدينا أيضا وحدة لديها سرعة استجابة تم يعني استحداثها والكل ملاحظها وشايف عملها، اللي هي وحدة الإسناد والنجدة، وهي موجودة ومقسمة على قواطع المدينة، جاهزيتها موجودة، مركباتها وأفرادها موجودين، وأي ملاحظة تصلنا عبر الرقم 100 أو أي ملاحظة عن طريق وسائل التواصل نقوم بالتعامل معها بالحال.
1: نعم، عندي اقرا تعليقين سريعات. اخونا سامر زيتاوي، اخونا علي عبده بيقول يسعد صباحكم، ما حدث في نابلس حادثه مؤسفه مقلقه، لا يجب التعامل معها كخبر عابر. اي اعتداء على حياه انسان او سلامته واعتداء على امن المجتمع باكمله، المطلوب اليوم ان ياخذ القانون مجراه بشكل عادل وحازم، لان التساهل في مثل هذه الجرائم قد يرسل رسائل خاطئه ويشجع على تكرارها.
0: يعني احنا بالنسبه لنا في هذه القضيه في متابعه كانت فورية في هذا الموضوع، وحاليا المسبب في هذا الحادث موجود بطرف الأجهزة الأمنية، وإن شاء الله يعني سيقدم للعدالة حتى يأخذ القانون مجراه.
1: نعم، وملاحظة الأخيرة أخونا سامر أبو راضي بقول رجاء خاص إنكم تهتموا بشارع رفيديا، كل ليلة بنسمع، يعني هو كاتب هذا القرف اللي هو الإزعاج، يا ريت تكونوا موجودين أكثر. وأيضا أستاذ عماد حجاوي بقول تحية إليك أخ سامر زيتاوي، موضوع جديد هو ظاهرة التراكترونات، وهي بأصوات مزعجة وخطرة وقاتلة في بعض الأحيان وغالبا غير مرخصة، تتواجد في مناطق عديدة، ولا ننسى سكوترات بوسط المدينة وسرعتها الفائقة وحوادثها اليومية. أنا لاحظت صارت الناس تنزل وسط البلد في التراكترونات هاي، وما بعرف إذا هي مرخصة مسموح مش
0: يعني انا
1: مسموح.
0: بعرفش انا من وين بجيبوا هذه الملاحظات اللي بيحكوا فيها، لكن كل الاحترام احنا بنتعامل مع اي ملاحظة بتجينا فورية في الميدان، يعني احنا الشرطة موجودة في كل مكان، وفي ساعات المساء الكل بلاحظ وجود وانتشار الشرطة في منطقة رفيديا. اي مركبة بتشك فيها الشرطة او دراجة بتم توقيفها فورا وبتم حجزها حتى تسوية اوضاعها. ولكن احنا ما يعني ما بنخلي اي مركبة تمر امامنا الا اذا تم الشك فيها، الا بيتم تفتيشها وتدقيق من اوراقها.
1: نعم، الله يسعد صباحك ويومك سعيد ان شاء الله، وباذن الله خلال انطلاق قطار الثانويه العامه بتكون ضيف عزيز عندنا حتى نطمن الناس اولا باول باذن الله
0: ان شاء الله. واحنا برضو يعني في هذا الموضوع احنا برضو اطلقنا يعني خدمه الكترونيه جديده.
1: صحيح، نسينا نحكي عنه، تطبيق حكومتي. تفضل.
0: صحيح، يعني اطلقنا عبر تطبيق حكومتي، يعني وهذا بيتيح للمواطنين الاستعلام عن وضعهم القانوني بكل سهولة ومعرفة، يعني إذا كان قد صدر بحقهم أوامر قضائية أو قضايا أو شكاوى مسجلة لدى أقسام الشرطة المختلفة. يعني هذا حكي في إطار جهود المستمرة لتطوير الخدمات وجودتها وتعزيز التحول الرقمي. يعني إحنا في هذا التطبيق موجود في الشرطة الفلسطينية، بيقدر الواحد يدخل على هذا التطبيق ومن خلاله ممكن يعمل على تسوية أموره بالمحاكم، حتى أنه لا يصل لمرحلة مفاجئة أنه يتوقفوا خلال التفتيش أنه يتفاجأ أنه في عليه مذكرات، فهو بيقدر يعني يتجنب هذه المفاجأة الغير متوقعة أنه في يمكن يكون عليه أوامر قضائية أو شكاوى مسجلة، ممكن يكون أثناء السفر أو عند مراجعة أحد المؤسسات الرسمية أو المحاكم يتم الاكتشاف أنه هو مطلوب للقضاء. فلذلك ممكن أصبح المواطن خلال تطبيق حكومتي استعلام إذا كان هو مطلوب أو غير مطلوب على أوامر أو مذكرات.
1: إحنا في فيديو رح نبثه تسجيل صوتي أيضا لأحد الضباط وبيحكي عن هذا التطبيق، ممكن محمود تسمع منه جزء سريع بوجود الأخ سامر.
0: تفضل.
2: تعرف إذا عليك مذكرات قضائية أو قضايا في الشرطة أو مخالفات مرورية؟ صار الموضوع أسهل من أي وقت. من خلال تطبيق خدمات حكومتي تقدر تعرف إذا عليك أوامر قضاء أو مخالفات مرورية بسهولة وأمان وإنت بمكانك ومن خلال تليفونك. الخدمة متاحة 24 ساعة، بتوفر عليك الوقت والجهد مع الحفاظ على خصوصية معلوماتك. حمل التطبيق الآن واستفيد من خدماتك الحكومية وين ما كنت. في أمان الله ورعاية.
1: إذن مثل ما ذكرنا هذا تطبيق مهم اسمه حكومة الشرطة أطلقته، بتقدر إنك أنت تسجل فيه وتستفيد من خدماته وتعرف شو في عليك التزامات تجاه الحكومة. صح أخي سامر؟
0: كل احترام.
1: الله يسعد صباحك يا رب، شكرا لك، يومك سعيد إن شاء الله.
0: الله يسعد.
1: الناطق باسم جهاز الشرطة الفلسطينية العقيد سامر زيتاوي. احنا اذا بنحكي شيء رياضي، انتهى الشوط الاول للمباراه بين الاردن والنمسا 1-0 للنمسا، صح محمود ولا مش متبع؟ 1-0 للنمسا قبل دقائق انتهى الشوط الاول من هاي المباراه. دكتور امين، هذا الامر التوجيهي والثانويه العامه موضوع برضو مهم جدا، سواء على صعيد توفير الهدوء والأمن والاستقرار، هذا إشي مهم صح ولا لا؟
3: بالفعل كما ذكرنا بهم كل أسرة فلسطينية سواء كان عندها توجيه هذا العام أو بالأعوام القادمة. وإحنا شعبنا الفلسطيني بحب التعليم، وكل أفراد الأسرة الفلسطينية أغلبهم يعني حصلوا على التوجيه لحد الأدنى، فبالتالي أي إشي بتعلق بالتوجيه تحديثه تعديله ترخامته بهم كل إنسان فلسطيني.
1: نعم.
3: بالتالي طرحه اليوم عبر الإذاعة هون في غاية الأهمية.
1: نعم، هذا إن شاء الله ورح نحاول يكون في لقاءات كثيرة بشأن الثانوية العامة في مختلف برامجنا. بدنا نقول صباح الخير لأخونا سمير دغلس، بقول تمسكوا بإيمانكم واحفظوا وحدتكم وارفعوا معنوياتكم، فالأمم العظيمة تعرف بصمودها عند المحن، كونوا عودا لبعضكم البعض وازرعوا الأمل في قلوب أبنائكم واحسنوا الظن بالله، فإن مع العسر يسرا وإن بعض الضيق فرج قريب بإذن الله. اللهم أمين يا رب العالمين. سيدة غادة عبد الهادي أيضا يسعد صباحك، بيقول الثقة بالله أن القادم أفضل، هنا غازي عنتري صباح الخير، محمد زهران، حسونة، ضحى، أبو زنت، جابي، سعادة، يوسف مزهر، وأبو محمود، أبو وهدان، صباح الخير أيضا إليك ولبقية الإخوة المعلقين الكرام. أيضا علي عبدو صباح الخير، سماهر دوابشي، حامد الكتوت، حمزة، أبو صفية، أخونا أمجد ناصر. وعلى صفحة البث المباشر كثير من الإخوة المعلقين، دكتور ياسر، أبو صفية، عبد الهادي الخروف، أنس حلاوة، بشار خويري، فتوح الحوح، أبو بشار، سمارو خليل، أبو ثابت، سماح الفقية الأغبر، وأيضا أبو سامر النجار، خالد مناع، جرير قناديله، وغسان شراقة، مهند، حمزة قمحاوي، وأيضا في عنا أخونا سامر أبو راضي وأبو العبد، عماد حجاوي، عبير مبروك، رنيم بتقول صباح الخير، مع كل الاحترام وجود شرطة برافيديا مرات بتكون ماشي بتوصل بتلاقيهم مسكرين الشارع بتضطر ترجع. والله لو قرأت هذا التعليق كان حكيت له إياه. أخونا هيثم قنابيطة أيضا صباح الخير. علي عبد بول، تطبيق حكومتي بحاجة لتحديث. برضو أزال الإخوة في الشرطة سامعينا هاي الملاحظة المهمة بالنسبة لتطبيق حكومتي.

0: إذن إخواننا بيوضحوا لي إنه تطبيق حكومتي تطبيق قديم وكثير من الناس بيستخدموه، لكن الشرطة يبدو لها الآن يعني خانة أو رابط عليه بحيث إنه بتم الاستفادة منه بشكل كامل. دكتور أمين، نطلع بفاصل وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
3: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
0: الساعة الآن 8:00 صباحا. بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: يسعد صباحكم من جديد، صباح الورد والفل والياسمين، تحية طيبة لكل المستمعين الكرام. دكتور أمين، بدي أحكي أنا وياك في نقطة مهمة، اللي هو الفيديو المؤسف اللي ظهرت فيه السيدة وهي بتتعرض للطعن. قديش هذا الفيديو مؤذي، ونشره للأسف على كثير من صفحات السوشيال ميديا بهاي الطريقة، يعني في انتهاك شديد للخصوصية وفي حدث مؤسف. هل والله لا لازم نشوف عشان نعرف قد ايه الحدث كان مؤلم ونتضامن مع الضحية، ولا لا ما بيصير؟
1: احكي لك من الآخر زميل سامر، لو انا حكيت معك من هنا لمئة سنة مش رح نغير هذا الواقع. للأسف واقع سيء جدا، ومنذ سنوات احنا بنشوفه، لانه في عنا ناس رافعين شعار اللاهثون خلف اللايكات.
0: نعم،
1: وهذا الشعار ما دام مرفوع اللاهثون خلف اللايكات، ستكون هناك صفحات تبحث عن الإثارة، تبحث عن الزوبعة حتى تلم متابعين. ليش؟ طبعا البعض بيقول طب ليش بدهم متابعين؟ عشان هو يقول يا عمي انا صفحتي عليها اكثر متابعة، انا صفحتي يا جماعة الخير اللي بده فيها اعلان هو بجيب اكثر مشاهدات، وبالتالي كونه برفع هذا الشعار بالتالي راح يكون نظرته مادية، بالتالي ما عنده لا احترام لخصوصية الناس ولا احترام لقيم المجتمع ولا لنشر الفوضى والنعرات، وبالتالي هو فقط هدفه انه يجمع لايك، وبالتالي هذا بفسر هذا الموضوع. يعني ممكن احنا عتبنا بشوي بكون على بعض الصفحات اللي في نابلس، لكن للاسف في صفحات من رام الله وبالخليل نشرت الفيديو بكامله وبشكل كبير.
0: هو انا هاي السؤال، يعني مرات بتلاقي صفحه اسمها مثلا محبي الاكل الكذا وحاطه اخبار وحاطه هذا الفيديو.
1: نعم.
0: بتلاقي صفحه من بلد تانية بعيده عنك سفر سنه حاطه الفيديو، غريب. يعني
1: انا لاحظت امبارح مثلا صفحات، اغلب صفحات الكره اللي في الخليل، صفحه الشيوخ والسمو نزلوا الفيديو. طب انت مش سكان المنطقه، يعني شو بهمك الحدث؟ هو بده يجمع لايكات، واعطى انطباع للاسف شيء سلبي عن مدينه نابلس. بس الناس بتسالوا مين المصدر الاول للفيديو؟
0: صحيح،
1: مين المصدر الاول للفيديو اللي الناس نقلوا عنه؟ فهون هذا الشيء اللي يعني بصراحه بحاجه لا تدقيق ومتابعه هذا الموضوع.
0: يعني كاميرا المراقبه صراحه، الموظف او اللي شاف، اللي يعني ماخذ الفيديو من كاميرا مراقبه.
1: نعم.
0: يعني ما بعرف هو اللي صور، اللي يعني اقتص او يعني قص هذا المشهد ونشره، مش استفاد.
1: هو عفوا زميل سامر، هو جائز هذا اللقطه تنقص وتنجمع، بس لمين؟ لجهات الاختصاص، للتحقيق، للشرطه، للنيابه، ماشي هذه القضيه، او حتى لصلح العشائري تكون هذه اللقطات موجوده، بس مش لنشر للجمهور العام. لانه في اطفال رح يشوف هذا المشهد.
0: صحيح.
1: يعني الان في طالبات صار عندهم رعب من المشهد هذا الموضوع. طب هذا كلام خطير جدا. هلا ماشي نوثقه من العائلات، نوثقه للجان الصلح، للشرطه، للنيابه، للتحقيق، بس انه الانسان ينشروه على صفحاتهم
0: وهو برضه عائلتها بكره اولادها كذا، يعني سواء هاي السيده او غيرها، يعني
1: أو غير.
0: ما للاسف تسريب الفيديوهات ابو عمر، يعني برضه مرات بيكون في حوادث سير دائما بنحكي عليها. شو بخطر في باله الواحد ينزل؟ اوكي صورت سياره مقلوبه، بس تفوت وتقرب الكاميرا والجوال والدماء بتنزف، ويعني يحط حالك مكانهم، تقبل حالك هاي القصه؟
1: امر مؤلم جدا.
0: تقبل انك تشوف اختك ولا بنتك ولا اخوك ولا كذا بهذا المشهد؟ يعني للاسف الشديد مرعب مرعب مرعب، لا حول ولا قوه الا بالله. ابو عمر، ليش ما في سيطره على السوشيال ميديا؟
1: هو مستحيل بصراحه.
0: اه
1: يعني بكل الجهات، حتى البعض بيقول طب هم بتكون شركات الاتصال الفلسطينية، طب هو في الان عندنا شركات اتصال اسرائيليه لها الاف الشرائح في البلد. وفي مصر، في غزه شركات مصريه لها ايضا بث في غزه، بالتالي هذا الموضوع في صعوبه جدا. واليوم في تقنيات عديده دخول على صفحات ومواقع وخوارزميات في هذا الموضوع، بالتالي هذا صعب جدا. الشيء المهم بالاغلب هو الجانب الاخلاقي، الناظم الاخلاقي عند الناس، ان كيف انا اتعامل مع هذه الاحداث. هلا ماشي ممكن بعض اللوائح القانونيه تنظم بعض الامور، بنعمل بعض الامور خاصه في المواضيع المختلفه العلاقه في المحتوى الاباحي والمحتوى الاجرامي، ولكن بالمحصله الاهم شيء التنشئه الثقافيه والتنشئه الدينيه والقيم عند الناس. اذا احنا بنينا الفرد النشئ من طفولته انه هذا الموضوع ما بصيرش، هذا الموضوع بصير، هين بصير احنا عندنا ناظم اخلاقي لهذه المواضيع.
0: نعم، وهذه النقطه اللي احنا كلياتنا لازم نحكي عليها بشكل كامل. موضوع اخواننا السوشيال ميديا والله ما هي مزحه، والله ما هي مزحه، غير المشاكل والطوش اللي بتصير على المنشورات وعلى التعليقات. وهذا برضه شيء بشكل كتير كبير عماله بيسبب اشكاليات مجتمعيه. الموضوع بيفتح شغلتين: مين نشر الفيديو، وسياسة تركيب الكاميرات أمام البيوت وبالشوارع، مين معه صلاحيات يركب كاميرات وبأي منطقة تغطي. شو رأيك بهاي الملاحظة؟ مهمة
1: هي، هذه موجودة. حتى بعض الناس أصلا لما الاحتلال صار يعني يصادر الكاميرات المراقبة بعد كل عملية معينة أو ملاحقة، أغلب الناس صار يبتعدوا عن الموضوع، صار بده يحط كاميرا بحطها داخل المنشأة تاعته أو المحل التجاري أو منطقة متر عن بيته، وما يصور الشوارع، لأنه بقول لك أنا بصير عندي ملاحقة من الاحتلال. لكن اللي بنشوف بالشوارع اليوم إنه الكاميرات موجودة في كل مكان،
0: ما بيد الدنيا.
1: هلا شوف فائدتها، شو اهتمامها الاعلاني فقط. يعني حتى اليوم الواحد بيكون على الدوار في نابلس بتلاقي 10 كاميرات مصوريته هو على الدوار. وشوارع رئيسيه. فهلا ممكن وخاصه اليوم في تقنيه انه انت بتقرب الكاميرا، يعني ممكن تقرب الكاميرا لتعرف كل شخص ماشي اليوم بشارع اول مختار ولا بشارع حطين. طب هذا الكلام
0: هل في برضه انتهاك خصوص؟ صحيح.
1: هل انتهاك للخصوصيه؟ هذا بصراحه ما عنديش انا جواب لهذا الموضوع. ومين الجهه الراعيه؟ اكيد الجهه السياديه الامنيه هي علاقه في هذا الموضوع. وحتى ممكن يكون البلديات لها دور، اصل البلديات لها دور، لانه هذه يعني املاك عامه داخل اداره البلديه. فبالتالي هل بسمح لشخص يحط كاميرا هون ولا كاميرات هون؟ بدها جهه ناظمه لهذا الموضوع.
0: نعم، هي اخونا محمد كمال بيقول الكاميرات وطنيا اجتماعيا خطورتها، هذا برضه موضوع يجب ان يطرح، لانه مثل ما ذكر الدكتور امين بتكون ماشي انت في الشارع ولو كل الكاميرات مصورينك. مرات كثير اصحاب الي بيدخلوا على التلفزيونات التفاعليه وبيصوروا بيعملوا سكرين شوت مثلا لك انت طالع في جامع، كان تصلي، كانين ناقلين كذا. مرات بتقول شغله جيده والناس كثير بيكونوا بالليل سهرانين عليها وشايفينها. المهم انه تكون في اخلاقيات، هي هذه النقطه المهمه. الكاميرات ممكن تكون فيها امور ايجابيه تستغل ممكن للترويج للمدينه للاعلانات لكذا، بس اذا تجاوزت هون المشكله، اذا تجاوزت حدها بتصير عندنا مشكلة كبيرة. صباح الخير للدكتور حسام خريم، أخونا راسم المصري، ضحى أبزنت أيضا صباح الخير، وأخونا أحمد البيتاوي صباح الخير، وعلى صفحة البث المباشر بقية الإخوة المعلقين الكرام جميعا من لكم يومكم سعيد إن شاء الله رب العالمين، وتحية طيبة. أخونا هيثم قنابيطة بصبح عليك دكتور أمين، بقول سلام خاص للدكتور أمين في هذا البث المباشر. وأيضا قبل ما يكون معنا ضيفنا لؤي حجازي، صباح الخير يا لؤي.
2: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: يوم جديد في معاناة غزة.
2: يعني صحيح، فعليا غزة ما زالت تعيش أجواء الحرب رغم وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر تشرين أول الماضي، لكن خلال أقل من 24 ساعة الماضية سجلت وزارة الصحة في غزة ارتقاء شهيدين في القطاع في المستيرات وسط القطاع، وبالتالي أصبح عدد الشهداء منذ بداية وقت إطلاق النار حتى اللحظة 997 شهيد، يعني أعداد قليل ونصل إلى 1000 شهيد. وبالتالي أعداد الشهداء الإجمالي سامر في الحرب منذ بدايتها حتى اللحظة تجاوز 73,000 وثمانية شهداء بسبب ممارسات وجرائم الاحتلال. وبالتالي طبعا دائما نتحدث انه اعداد الشهداء بين الفينة والاخرى تقفز قفزات بسبب انه كثير من الناس المفقودين اهليهم بيحولوهم من بلد المفقودين الى بلد الشهداء. يعني احيانا ممكن
0: لؤي يبدو مش سامعين، اسحب الخط انت لؤي، يبدو انه في مشكله في الاتصال، رح نرد نعيد الاتصال معه مره اخرى. دكتور امين خلينا نستغل ونسال، اين غزه في السوشيال ميديا؟
1: بجوز انا ذكرت غزه لما سالتني هذا السؤال انت، للاسف طبعا. يعني لو بطلع على منشوراتنا إن في نابلس وفلسطين موضوع غزة مش مذكور،
0: مش في الخاص.
1: يعني بطلع شو انتشر خلال 24 ساعة على السوشيال ميديا، ما حدا ذكر غزة، مع أنه ذكر زميلنا الآن في شهداء. صحيح. في قصف للأسف كأس العالم أخذ حيز، الأحداث العنف اللي ذكرناها موضوع الفيديوهات أخذت حيز، وأحيانا بعض الناس أحيانا أخبار الدولار والشيكل نازل أجورتين نازل أجورتين يهتم في الناس
0: أكثر.
1: لكن موضوع غزة أنا لم أشاهد أخبار عن غزة على السوشيال ميديا
0: للأسف بعيدة تماما. لؤي احنا اسفين كان في مشكلة بالصوت، تفضل.
2: كنت اتحدث انه اعداد الشهداء بتزيد بين الفينة والاخرى قفزات كبيرة بسبب نقل اعداد من المفقودين الى خامة الشهداء، لذلك تجاوزنا عتبة 73,000 شهيد منذ بداية الحرب. منذ بداية يونيو حزيران الحالي حتى اللحظة حوالي 58 شهيد في قطاع غزة بسبب جرائم الاحتلال.
0: هذا الحدث، هاي الأحداث الميدانية في ظل يعني استمرار الاحتلال بزرع المزيد من النقاط العسكرية والمعسكرات، وواضح أنه ما في انسحاب أخي لؤي.
2: شوف سامر، فعليا المتتبع لأحداث حرب غزة مثلا، اجوا الأمريكان وعملوا ميناء عائم بين شمال وجنوب قطاع غزة.
0: ميناء عائم،
2: صحيح، يعني وكلف ملايين ملايين الدولارات. يعني بالتالي عندما نتحدث أنه جيش الاحتلال يقوم على أرض الواقع فعليا ببناء بؤر وبناء حواجز و يعني مرافق عسكرية، هو فعليا يقوم بذلك شرق القطاع وخلف الخط الأصفر. ولكن أهالي قطاع غزة يعني عندهم أمل بأنه هذا بقرار واحد ممكن كله ينفك وكأنه لم يكن، لأنه فعليا زي ما قلنا سابقا أنه الجيش الأمريكي عمل ميناء في منطقة محور نسرين إذا تتذكروا، وكلفوا مبالغ كبيرة حوالي 250 أو 350 مليون دولار. وبالتالي عندما فشل هذا المشروع فكك هذا الميناء بالكامل وأزيل. وبالتالي موضوع أن الاحتلال ماضي في سياسة قضم الأرض في قطاع غزة فعلا، يعني قلنا بالأمس أن هناك حركة نزوح جديدة في منطقة السنافور في الشجاعية، والاحتلال يوسع بشكل واضح، ويبدو بأن قرار نتنياهو بالسيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة هو فعليا يجري على أرض الواقع في شرق غزة، في شرق خان يونس، في شرق المحافظة الوسطى، شمال وجنوب قطاع غزة أساسا تحت السيطرة الإسرائيلية. ولكن الناس في قطاع غزة من التجربة اللي خاضوها أنه الاحتلال في كثير من الأحيان حتى لما بيقيم مشروعات البعض ينظر إلها أنها مشروعات دائمة، وأنه مش معقول يعني الجيش يفكك كل هذه المرافق اللي بيبنيها وبيعملها في المناطق الشرقية. ولكن التجربة تقول بأنه فعليا قرار عسكري واحد أو قرار سياسي واحد كفيل بأنه يهدم كل ما يبني الاحتلال شرق قطاع غزة، وهذا ما جرى مع الميناء العائم اللي عملته الولايات المتحدة يعني استقبال المساعدات من الخارج. كان هدف هذا الميناء ويشتغلوا عليه حوالي سنة كاملة، يعني سامر، استقبال المساعدات من الخارج من خلال ميناء عائم في وسط القطاع، ولكن بقرار واحد فكك هذا الميناء وكأنه لم يكن. وزال الاحتلال من منطقة محور التسريم اللي كانت يعني محور الموت طيلة أيام الحرب في قطاع غزة. لذلك موضوع قضم الأرض مازال مستمر فعلا. حركات النزوح للأسف تجددت منذ الأمس بنزوح عدد كبير من منطقة السنافور في الشجاعية. وأيضا
0: طب وين بروحوا؟ وين بروحوا يا لؤي؟ وين بروحوا؟
2: يعني اليوم الناس في قطاع غزة بتعيش في أقل من مساحة 30% من مساحة القطاع.
0: 30% من مساحة القطاع
2: تقريبا، يعني أنت تتحدث عن يعني حوالي من 70-80 كيلومتر مربع، لأنه كل مساحة قطاع غزة 365 كيلومتر مربع. لما تأخذ 70% منها 2 مليون وشوي بيعيشوا في مساحة لا تزيد عن 70 كيلومتر مربع. بالتالي عندك عدد الازدحام السكاني في مناطق غرب قطاع غزة شديد جدا. الشقة السكنية إذا بقي في شقق سكنية بتحوي عائلتين وثلاثة وأربع عيال. الخيمة الواحدة اليوم في قطاع غزة في بعض الخيام تحوي عائلتين وثلاثة. وبالتالي عندما نتحدث عن الناس في منطقة غرب غزة، منطقة مزدحمة جدا، هذا طبعا يفسر سبب انتشار الأمراض والقمامة والضغط على شبكات الصرف الصحي والمشاكل الاجتماعية التي تتولد مع حركات نزوح الناس ويعني خنقهم في يعني مناطق ضيقة جدا. لذلك دائما نتحدث أن الوضع في قطاع غزة هو يعني وضع مأساوي جدا. الناس في القطاع فعليا موجودين في منطقة يعني غير مهيئة لاستقبال هذا العدد الكبير. يعني تحكي أنه الكيلومتر مربع واحد فيه مش أقل من 100,000 نسمة و 200,000 نسمة، يعني وبالتالي بتتحدث عن أعداد مهولة جدا. يعني فبالتالي الاحتلال إذا ما استمر بتضييق الخناق على قطاع غزة فعليا الناس مش هتلاقي أماكن يعني تسكن فيها. من ضمن الأزمات اللي أوجدها الاحتلال مع ضغط الناس في المنطقة الغربية، يعني قبل يومين الأونروا وكالة غوث وتشييع اللاجئين تتحدث عن أزمة المياه في قطاع غزة. أزمة المياه تتحدث عن حوالي 85% من مرافق المياه والمياه الصح ويعني في قطاع غزة مدمرة بالكامل، سواء المياه الشرب ومياه البلدية وحتى شبكات مياه العادمة دمرت تماما. حتى قالت بأنه نصيب الفرد أقل من يعني 10 لترات يوميا من المياه. وبالتالي عندما تتحدث عن فعليا 10 مياه، يعني انت لو بدك تفوز تغسل ايدك يا سامر بدك لتر.
0: صحيح.
2: فاذا بدك تفطر وتتغدى وتتعشى هي 3 4 لتر غير الوضوء. يعني فعليا انت الناس بتحمموا بالحد الادنى من المياه، بيمارسوا حياتهم بالحد الادنى للمياه. 10 لترات من المياه للانسان غير كافيه تماما. يعني الناس تتحدث عن 70 و50 و100 لتر للمياه للفرد الواحد. اليوم قطاع غزه اقل من 10 لترات في من المياه بصح له في اليوم، وفي بعض المناطق فعليا يعني لا يتجاوز 5 لترات من المياه في اليوم الواحد. هذا امر بسيط، يعني هذا طبعا مياه شرب ومياه استخدام يومي. فبالتالي بكل الاحوال الوضع الانساني لاهالي قطاع غزه في مختلف المناحي صعب جدا، ولكن يبقى الامل في الله كبير، على اعتبار انه اكثر من مره يعني بتضيق الامور وبيعد الفرج، حتى الناس بتكونش حاسبين حسابه، لكن سبحان الله يعني تفرج الامور.
0: الله المستعان يا رب. سؤال، مين بنى الميناء الاول ومين بنى الميناء الثاني؟ احد الاخوه بيسالك.
2: لا، هو خلال الحرب طبعا هو غزه في عندها ميناءين، هو مش ميناءين بشكل كبير، يعني هم للصيادين يستخدموا، لانه يعني هيك الاحتلال لا يسمح للصيادين حتى قبل الحرب بتجاوز 7 أو 8 أميال بحرية داخل البحر. ولكن خلال الحرب يعني فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، ويعني الاحتلال ابتكر محور نتسريم، وهو محور الموت اللي كان يدفع الناس فيه إلى الجنوب لاستباحة شمال قطاع غزة. خلال هذه الفترة جاءت قوات أمريكية بزعم يعني تقديم المساعدات والسيطرة، وكان هناك في فعليا في قطاع غزة مؤسسة أمريكية اللي هي غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات. ومن أجل يعني استقبال المساعدات وقطع الطريق مثلا على الدول العربية والإسلامية ودول العالم وحتى مصر لدخول المساعدات من خلالها، بنوا ميناء في المنطقة الوسطى، منطقة محور نتسريم. هذا الميناء استمر العمل فيه حوالي يعني 5-6 شهور، والجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي وضع كل ثقله في بناء هذا الميناء، وعلى اعتبار أنه خلاص هذا محور نتسريم وفصل الشمال عن الجنوب سيبقى إلى أبد الآبدين، وهذا الميناء سيكون هو بوابة قطاع غزة إلى العالم بحيث استقبال المساعدات والبضائع وما إلى ذلك. ولكن مع يعني قرار الهدنة الأولى اللي كانت في شهر 1 2025، فعليا بدأ الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي بتفكيك هذا البناء. وفعليا رغم أنه بعض التقارير أشارت إلى أنه تكلفته بالحد الأدنى كانت على الأقل 250 مليون دولار، ولكن في النهاية تم تفكيك هذا البناء تماما، لأنه المشروع فشل، ومشروع مؤسسة غزة الإنسانية اللي كانت فعليا مصائد للموت لأهالي قطاع غزة وليست لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة. هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي فشل تماما، وبالتالي تم تفكيك كل تبعاته بما في ذلك الميناء اللي أنشئ في منطقة نتسريم.
0: الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا لكل هاي التفاصيل. زميل العزيز لؤي إحجازي. إخواننا الجيش الإسرائيلي اقتحم قبل قليل منطقة طور واعتقل شابين من منطقة شارع هواش، نمر إخراوش من شارع هواش وخليل شهاب. خليل شهاب ونمر إخراوش تم اعتقالهم قبل قليل حسب زملائنا الصحفيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي منطقة شارع هواش من حوالي ساعة تقريبا. ورياضيا، تعادل في هدف أردني قبل قليل مع النمسا، تعادلوا قبل قليل 1-1، إذن النمسا والأردن 1-1. والله في ناس صاحي للمباراة، ما يعني أصدقاء بتابعوها بشكل كثيف. صباح الخير لهم جميعا، صباح الخير لنور جرداني وأيضا عمار أبو زعرور، موسى الطنبور، أحمد البيتاوي، صباح الخير للإخوة المعلقين رائد شاهين، أيضا يوسف الزمار مرة أخرى، تحياتي وبقية الإخوة المتابعين. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر، ومني أنا سامر إخويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: عارف إنه على راديو حياة 100.8.
1: وحدة الاستخبارات 9900 في جيش الاحتلال تركز على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية، تم تشكيلها من خلال دمج عدة وحدات مثل وحدة المراقبة الميدانية ووحدة الطائرات بدون طيار، وتدير أيضاً الأقمار الصناعية العسكرية. في أكتوبر 2018 أشار تقرير لمراقب دولة الاحتلال إلى وجود مشاكل داخل الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من العمل الروتيني إلى العمل في حالات الطوارئ. في عام 2022 حصلت الوحدة على جائزة الأمن بسبب مشروعها المتعلق بالأقمار الصناعية أوفيك 11 وأوفيك 16. تعمل الوحدة في سرية وغالبا ما تتجنب السلطات نشر تفاصيل دقيقة حول أنشطتها.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأمريكي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

بتمناه وبحبه لغيره مثل ما بحبه وبتمناه لنفسه. كمان بدي أقول صباح الخير للبلاد، ما بنستغني عن البلاد إحنا نهائيا. صباح الخير للبلد ولأهل البلد، صباح الخير لقرانا، لمخيماتنا، لمحافظاتنا، صباح الخير وكل الخير لكل حدا بتمنى أو بستنى اليوم شغلة معينة تصير معه، إن شاء الله بتزبط مثل ما بدك وأحسن. صباح الخير لكل حدا مريض، ربنا يشافيك ويعافيك يا رب. صباح الخير لطلابنا وولادنا اللي قاعدين بيستعدوا لامتحانات الثانوية العامة، ربنا يوفقكم يا رب دايما يختار لكم الأفضل، وإن شاء الله يكون الامتحان سهل وهيك ميسر مثل ما بيقولوها. كمان صباح الخير لسائقي التكاسي، يعطيكم ألف عافية. صباح الوردات، صباح الخير للناس اللي بتشتغل كمان بالنجارة، يعطيكم ألف عافية. بدنا نصبح نجرب على كل الفئات، واللي ما قدرنا نصبح عليه فصباح دائما ممزوج بالأمل والتفاؤل. وأجمل الصباحات لليوم بدنا نقولها لأمورة، الله يسعد ليها الصباح. صباح الفلات يا أميرة، كيف أصبحتي؟ دائما وأبدا الحمد لله. صباح الخير للي بيحضر كأس العالم وللي ما بيحضر كأس العالم، وصباح صباح الخير للي صحي وحضر، أجمل إن كل صاحي كان يحضر، يمكن حضرتوا مباراة النشامة اليوم الصبح الساعة 7 ولا لا؟ يوسف صباح الخير، أعطينا تحليلك الرياضي فيما يتعلق مباراة النشامة. يعني إن شاء الله دائما إحنا بنقول الحظوظ للمنتخبات العربية أكتر وأكتر. اليوم سؤال حلقتنا مستمعينا الكرام، بسم الله، هل يوجد صداقة حقيقية بهاي الأيام ولا إنه المصالح هي الأساس؟ شو رأيكم؟ هل ما زالت الصداقة الحقيقية موجودة بأيامنا بالفترة اللي عم نمرق فيها، ولا بتشوفوا إنه المصالح هي أساس في العلاقة؟ يعني خاصة إن إحنا قاعدين عم نحكي مثل ما بسموها زمن السرعة، زمن السوشيال ميديا، هذا الفضاء الواسع اللي بيخلينا نتعرف على ناس ونتعامل مع ناس، بس هل هذا الشخص هو صديق حقيقي لإلي ولا بيربطوا بيني وبينه مثلا مصلحة؟ هل بتشوفوا أن الصداقة الحقيقية ما زالت موجودة ولا أصبحت عملة نادرة؟ اللي بيحدد قيمة الصديق الحقيقي شو هو؟ هل هو الموقف؟ هل في معيار معين على سبيل المثال ولا لا؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. اليوم جعبنا نحكي عن الصداقة، هل في صداقة حقيقية بأيامنا هاي ولا المصالح هي الأساس؟ شو بتعني لك أصلا كلمة صداقة فعليا؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بدي أبلش اليوم مع سوزان. سوزان سوزان سوزان بتقول استيقظنا صباحا، سوزان المصري صباح الورد، لمشاهدة مباراة كرة القدم، وبدها تقول شكرا للمنتخب الأردني. معلش للأمام بالمباريات اللاحقة إنه يعني الأردن قدها. يوسف بيقول لي إن المنتخب الأردني قدم أداء مشرف بس عنده أخطاء دفاعية، كانت الحارس الكل ذنب الحارس الصراحة. يزيد أبو ليلى ما كان في يومه، ولكن إن شاء الله القادم أفضل، للأسف فعليا ما كان بيومه. فأميرة ليش مبارح طلعتوا؟ ما طلعتوا شكلنا أنت ورائد بالبرنامج، ضلوا يستنوا فيكم. والله كانت مركني على رائد، هلأ ليش رائد ما طلع شيء؟ ما بتعرف، كان عندها إيش نقولهم إيفنت. كانت عملت لنا جمعة أميرة مبارح، مش فاضية. خلينا أميرة، خلينا جمعات أميرة يا جماعة. ملعبد صباحكم ورد. تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يوسف صباح الفل. أبو علي بيقولنا يأتي مع الصباح كل شيء جميل كالشمس والعصافير، أصحاب البسمة اللطيفة، والكثير والكثير من خيرات الله. صباح الخير لأصحاب الصباح، حلوة لأصحاب الصباح. أم عدنان يسعد صباحكم، الله يسعد هالصباح ويسعدكم أنت وأميرة. شكرا يا باهرة وريناس، يسعد صباحكم. إذن مستمعينا الكرام، خلينا نشوف هل في صداقة حقيقية هاي الأيام ولا المصالح هي الأساس؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يوسف نقول صباح الورد. في ختام ولا في اتصال؟ يلا ناخذ الاتصال قبل وبعدين نرجع ليوسف. صباح الخير.
1: صباح الخير يا مدام.
0: صباح الورد.
1: يا اخي روحتي لي كذا على ما خلصت يرول.
0: والله حقك علينا.
1: حقك. بعدك. صباح الخير اختي اميره. صباح الخير اختي انغام واختي سعيد وراد حياه. في صداقه ولا يا نغام؟ الصديق وقت ضيق.
0: اها.
1: اذا ما وقف معي بكرهي ما توقف معي بفرحي.
0: اكيد طبعا.
1: في اصدقاء بنكهه الاخ.
0: صحيح.
1: في اصدقاء بنكهه الاخ. هلا هو سامع قال في سامع بدي احكي له بس يكبر راسه.
0: حسن 11 انا حاسه.
1: بدي احكي له حسن 11.
0: خلص انا قلت خلص سر بيني وبينك ما حدا عرف.
1: عندي اصدقاء غير حسن بنكهه الاخ.
0: اها.
1: الله يعطيهم الصحه والعافيه.
0: الله يخليكم لبعض.
1: اهم شيء ما تكونش مصلحه المصلحه هاي المصلحه المصاري مش مصاري. الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: وحظ افضل النشامه. يا فرح ما تمت.
0: معلش معلش قدها ان شاء الله.
1: ان شاء الله تكون فرحه قدام ان شاء الله. يا رب يا الله الله ينجحهم النشامه.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: الله يسعدك صباحكم.
0: صباحك.
1: الله يرضى عليك يا مدام.
0: شكرا. يسعد صباحك. يوسف بيقول لي في ختام مباريات الامس وصباح اليوم ضمن منافسات كاس العالم للشباب. حقق المنتخب الفرنسي فوز على السنغال بنتيجه 3-1. تعرض المنتخب العراقي للخساره امام النرويج بنتيجه 4-1. تفوق المنتخب الارجنتيني احط انا للاسف على الجزائر بثلاثيه نظيفه. فيما فاز المنتخب النمسا على الأردن بنتيجة 3-1. المنافسات متواصلة لليوم. رح يلتقي منتخب البرتغال مع الكونغو عند الساعة 8 مساء بتوقيت القدس. بعدين إنجلترا وكرواتيا بتمام الساعة 11 ساعات الفجر. غانا مع بنما بالساعة 3 الصبح. بعدين في عنا كولومبيا وأوزبكستان الساعة 6 الصبح. مباريات يوم الخميس جمهورية تشيك مع جنوب إفريقيا في تمام الساعة 8 المساء. وبتم اختتام مباريات اليوم بمواجهة سويسرا والبوسنة والهرسك عند الساعة 11 بالليل. وردة البنفسة. شكرا يا يوسف. قد يشعر البعض أن معظم العلاقات اليوم صارت مصالح بسبب تجارب مؤلمة خيبات أمل، بس هذا ما بيعني أن كل الناس هيك. الصديق الحقيقي غالبا بنعرفه وقت الشدائد اكثر من الاوقات السهله. صح احيانا انت يعني بتحب يكون صديقك معك بوقت الازمه بوقت العوز مثل ما بيقولوها. بوقت الفرح لو ما كان يعني بتلاقي له الف عذر. ام العبد مع الاسف الشديد ما في صداقه. الحياه مصالح. هل بتشوفوا انه ما في صداقه؟ هل عن جد فعليا احنا بوقت انه الحياه كلها مصالح؟ مصطفى أبو زعرور صباح الورد بصبح علينا وعلى علاء الفاخوري وعلي. رافع شاهين يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. بيقول لي رافع بيوجد صداقة بس بنسبة قليلة. أبو علي بيقول الصداقة الحقيقية لا تتجمد بالشتاء. للأسف لا توجد صداقة حقيقية. شو برأيكم؟ هل ما زالت الصداقة الحقيقية موجودة بأيامنا ولا هاي المصالح أو إحنا بوقت كله مصالح؟ ولا المصالح هي أساس العلاقة؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ام العبد بتقول النشامه ما قصروا يعطيهم الف عافيه. صفاء يسعد صباحكم كل اوقاتكم طاقم راديو حياه ومستمعين ومتابعين خارج وداخل البلاد. لا ما في صداقه كله مصالح، وان لقينا صداقه حقيقيه فهو قليل جدا وجدا. يوسف ماخذ موقف اميره، المفروض تخبروه لو في بوست هو بخلي البريك تبعه والغدا وفنجان القهوه مع البرنامج، ضل يستنى بدون فايده. خبرونا مره تانية، خلص انا بتولى لك هذا الموضوع على راسي ولا يهمك يا يوسف. يوسف كمان بيقولنا انه اكيد الصداقه الاصليه لازالت موجوده. زمان كان يفكر يعني الصداقه بكثر الاصدقاء، يعني كان بيعرف نص البلد ودخلنا بقصص ومشاكل مع ناس ووقفنا مع ناس، واجا اليوم وتغرب وهون عرف مين هو صديقه الحقيقي. خاب امله بناس يعني معرفة من سنين، يعني حتى انه ما فكر يبعث له رساله او يطمن عليه ولا حتى باعياد يعني. وبيقول وصل من كل الناس كم صديق انه لازالوا محافظين على علاقتهم، صداقتهم يعني ما نقصت بل زادت، المحبة والاشتياق دايما وعلى تواصل. ولكن اكتشف انه الخلاصة مش بكثرة الاصحاب، واحد او اثنين او فيها احسن من كتير. في بعض الناس بتعرفك مصالح وانت موجود برا البلد خلاص انت ما بتلزمهم. ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباح الخير الانسان الطموح المتفائل.
0: الله يسعد صباحك.
1: صراحة اليوم اللي راح ما برجع وما تفكر فيه.
0: نعم.
1: هذا اليوم في ذكريات وعبر، فكر في يومك بأمل وإيجابية ومستقبل زاهر.
0: نعم.
1: وطريق مكلل بالنجاح والاستمرارية. يعني الإنسان ما يفكر خلص، فكر الباب اليوم القديم ويفكر باليوم الجديد.
0: أها.
1: والصداقة بصراحة هي الأخوة والمحبة. الصداقة الحلقة الحقيقية بتكون على حلوة.
0: نعم.
1: الصديق وقت الضيق، الصديق وقت الامتحان. يعني أنا إلى أصحاب بديش من 50 سنة لحد هلأ أصحاب. يعني أصحاب عن جد إذا دق صدر الواحد خلص صاحب.
0: أها.
1: يعني ما في يعني بصراحة عندهم يعني الصح صح. وفي عندك صداقة يا لطيف، صداقة المصلحة وصداقة الواسطة. وصداقة التواصل الاجتماعي الجديدة صارت بيعملوا صحبة على التواصل الاجتماعي، أنا مش عارف يعني كيف بصير صاحبه. هاي مش صداقة،
0: هذه
1: تعارف أنا بنظري.
0: صح.
1: صداقة المصلحة منيحة.
0: نعم.
1: والصديق يعني الإنسان لازم يكون وفي، صديق بيكون وفي. شكرا لكل أصدقائي كلياتهم.
0: أكيد.
1: شكرا لصديقنا اللي هو صديق صديقنا راديو حياة، وشكرا يا عم.
0: شكرا لإلك.
1: شكرا.
0: أهلا أهلا، شكرا لإلك لصداقتكم الحلوة. محمد حنون صباح الخير. حاليا الصداقة عملة نادرة وقليل جدا اللي بيقدر معنى الصداقة. وفاء محمود لأطيب القلوب وأرواحها للناس اللي بتشبه الصباح بجماله والورد بعطره، يعني اللي بتركوا فرحة بتملأ القلب. حياة صباح الخير لمن يزرعون الياسمين في حدائق الروح. سوزان المصري بتقولنا صباح الخير لصديقتها حياة نابلس، بتقول إن خليت بليت. طبعا ما في يعني في صداقة حقيقية مش بالكترة، هي صداقة بالموقف وعلى نياتكم ترزقون. يعني في صديق وقت الضيق وبتقولنا لسه الدنيا بخير، ممكن أخوك يكون صاحب لإلك، ممكن أبوك، ممكن عمك أو خالك، وفي أصدقاء مخلصين. فهي بتقول طبعا في أصدقاء حقيقيين. عيد صباح الخير من قلب نابلس. صباح الورد. عبد الرحمن الخاروفي يسعد صباحكم يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. وفاء صداقة شيء جميل، يعني شيء جميل جدا. وبس إحنا اللي بنحتاجه ناس بيعرفوا معنى الوفاء ومش المصلحة. وام كرم صباح الورد والفل والياسمين، اكيد بتقولي موجود ان خليت بليت مثل ما بيقولوها، بس بهالزمن صارت قليله وللاسف يعني عند المحنه ببين الصديق الحقيقي. يا صباح الورد، شو برايكم؟ هل لازال في صداقه حقيقيه بالوقت اللي عم نعيشه، ولا للاسف علاقاتنا مبنيه اكثر على المصالح؟

عبير بتقول يسعد صباحكم، في أصدقاء أوفياء وبنفس الوقت في تبادل مصالح بينهم. صباح الخير. وينها أيوش؟ وينها؟ يا صباح الحلو يا أيوش، صباحاتكم الحلوة والله، صار صباحاتنا أحلى بوجودك أيوشتنا الحلوة، صباح الفل. كمان سوزان بتقول ليوسف كلامك كله صحيح، وبالفعل وقت السفر ببين الصديق الحقيقي. أم محمد هواش، يا صباح الخيرات والليرات، كيفكم صبايا؟ احنا بفضل الله، طول ما انتم مناح احنا مناح. صباح خاص لأم سعد بتقول أكيد في صداقة حقيقية، بنفس الوقت في ناس بس صداقتها مصلحة، بدك تعرف يعني صديقك صاحبك بس بالمواقف يبين. وكل ما بتشرق شمس النهار واللي بده أصعب حب إيش فيه؟ وأنا يعني معلش سامحونا. مهدي جاموس، أفضل جهاز لقياس الوفاء والصداقة هو المواقف. نشوف تمارا بهاي الأيام الصداقة يعني هي فقدت بريقها، مش زي الأول. زمان الصداقة كانت بدون مصلحة، أما الآن الصداقة أغلبها فيها مصالح بعدين بالشالة بسبب قلوب الناس اللي أصبحت أقسى وأبعد، وأصلا غاب الود والمحبة، ويعني صار عنا حقد وغل وغيرة وحسد. ما حدا بحب لحدا الخير إلا يعني فئة قليلة من الناس. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يسعد له الصباح. احنا الصباح. صداقتنا براديو الحياة
0: هاي احلى صداقة.
1: احنا منموت عليها منعشقها خلص، ما منقدر نستغني يوم ما نحكيش فيها.
0: واحنا منستغنيش عنكم.
1: الله يرضى عليك. فالناس اللي مبسوطين مننا بقولوا احنا منستناكم بانتظار، ما كانش عندنا راديوات، صرنا نجيب راديو ونحطه نسمع. طلع بارك الله فيكم، لو ما كان مبسوطين في هذا كان علقتوا وطولهم مش حلوة. طالما ان انتم مبسوطين زيدوا انتم كمان معاهم. فالصداقة حلوة. الصداقة حلوة. امرأة بتكون مخلصة اكتر من اللي من حواليك.
0: طبعا
1: الصداقة القديمة يعني اتقل عيارها ومنيحة اكتر. اما صداقة اليوم باللهو والوضع اللي احنا فيه، صحيح صديق بس يعني مش قوي. الظرف فسخنا عن بعضينا. وفي صداقات يعني من كتر ما احنا صديقات بتجوز بروحوا برا. يعني احنا لما بروح الله يسر امرهم، يعني بتقول يا ريت صاحبتي كانت ما احلاها، سد وغطى علي يعني تحميني تساعدني تناولني. اليوم يا تجوزت يا اما بتدرس بالجامعة وخرجت عن نطاق البلد. فاحنا كيف بنسأل اهلها شو اخبارها، شو اعطوني عنوانها، اعطوني وين هي قاعدة، خلينا نحكي مع بعضينا. يعني اليوم في وسائل كتير سهلة مش مكلفة، فبروح بجيب انا عنوانها واسمها ومنشان احكي معاها ما ابعد عنها. انما اكون انت بالغربة اكتر صديقة الي بتصدقي. ريما العملة
0: عن جد
1: بتجنن، يعني يوم ما سافرت انبسطت لها، راحت التم شملة مع جوزة وولادها، ولكن فقعت عليها كانت قبل بيوم عندي. فهديك اليوم حكت معاي محل ما هي من موقع المنطقة
0: موجودة فيها. سيد صباحها
1: كيف حالك وشو أخبارك، يعني تصور الدنيا لسه فيها خير.
0: طبعا طبعا.
1: فأنا أكتر صديقة يعني بحبها كتير كتير ريما بحكم شغلها.
0: ريما حبيبتنا برضو، صباح الورد لريما.
1: ريما بتجنن أكيد. وبعدين الصديقة الثانية والحبيبة عنان. عنان الأثيرة كان زميلة وصديقة وصاحبة، والصاحب صاحبها مخلصة
0: جدا.
1: فيعني الله يا رب يهدي بالهم بالعزاء اللي حصل عنده،
0: ربنا يرحمه ويغفر له يا رب.
1: ما هو علقت لسه حكيت معها بتقول لي ده عدنان، قلت لها اللي خلف ما مات الحمد
0: هيك
1: لله.
0: هيك الحياة يعني الفقدان شيء وارد.
1: أنا رحت أنا وصاحباتي، صاحبتي رحت أنا وياه عنده على البيت زرناه، وكل يوم اتصل فينا وقول تعالوا عادتكم نسيتني مرضي.
0: الله يرحمه يا رب. الله يرحمه.
1: فالحمد لله ويكم انتوا اصدقائنا يعني. ومنين هذه النغم، من اي بلد، من اول، منين هذه فلانة، من اول لهم
0: شو دراستهم
1: دراستهم صحافة اعلام ثقافة لسان حلو متعلمين لهم ميل في هذا البرنامج، حببوا الناس فيهم، هاي اللي منقدر نحكي.
0: حبيبة قلبي منستغنيش عنك.
1: الله يرضى عليك.
0: حلو احلى وسهلا.
1: اهلين حبيبتي.
0: اهلا اهلا. نجات بتقول قبل لا نجات يسعد صباحكم. نعم الصداقة الحقيقية والجدية موجودة بلا شك، إلا أنه طبيعة العلاقات بتتنوع بين الدعم العاطفي المتبادل والمصالح المشتركة. الصداقة الصادقة بتعني تواجد بالأوقات الصعبة، فبينما صداقة المصالح بتنتهي بالمنفعة. وبتقولنا منورين بوجودك هيثم. يا هيثم يسعد صباحك يا أنغام. صباح الورد لأميرة وصباح الخير لكل مستمعي راديو حياة وطاقم راديو حياة. بالنسبة للموضوع اللي أنا عم بحكي فيه، والله يا أنغام اليوم ما في صداقة، كلها صداقة مصالح. يعني وقت الشدة بتلاقيش حدا، فصديقك الحقيقي والوفي اللي ما بيخونك ما بيغدر فيك هو أخوك بس. حطي حالك بموقف صعب يا أنغام، رني على اللي حواليك اللي بتعتبريهم أصدقاء، وشوفي ساعتها ببين الصديق. طبعا ألا لا يحطك بموقف صعب، لا أنا ولا جميع المستمعين ولا الكل، ببين ولا لا؟ يعني ببين ولا لا يا أميرة؟ لا ببين. أنا مع انخليت بلية الصراحة. بحس حتى أميرة يعني إحنا من الناس اللي بتقدس الصداقة فعليا. يعني أنا بحب الصداقة يعني، فلا الصداقة إشي جميل، لو مش شرط إنه تكون مثلاً إنه إحنا بنحكي مع بعض طول الوقت، ومش شرط نكون شايفين بعض بالضبط بالضبط يعني. وممكن أنت بتشوف صديقك كل يوم بس بتحس إنه أنت هذا اليوم جعبك تحكي معه عادي، بس وقت الشدة بتلاقيه. سوسن وسعتهم صباحا بتقولي لا يا أنغام، بعدها الصداقة موجودة وسابقا وحاليا، مش بكترتها، وهي احنا بنعرف يعني نمتحنها عند المواقف. لا زالت الدنيا بخير، طبعا لا زالت الدنيا بخير. ام كرم غيث، فاجأتيني ام كرم. شوفي هو انا يعني بهيك هذه التعليقات اللي بهي الطريقة بتوتر. المهم بتقول بصراحة بتوجه من خلالنا شكر لإلي حبيبتي يا ام كرم، انا ما عملت غير واجبي. الله يسعد صباحك وربنا يرحمها للغالي، يجعل مثواها الجنة. فهي انه انا وقفت معها باصعب لحظات حياتها، ربنا يجبر خاطر الجميع. يا ام كرم عزيزي وغالية والله انت يا ام كرم، يسعد صباحك، وهذا اقل شيء ممكن اعمله. صباح الورد يا ام كرم، ربنا يرحمها يا رب، جعل مثواها الجنة. جميلة صباحكم معطر بذكر الله، صباح الفل ام وسيم. والله يا نغوم ربنا ما بيقطع حدا، وإن خليت بليت الحمد لله. إلها صديقة من فترة طويلة ولسه مع بعض وبتحب تصبح عليها، هي ام ناصر وهي أخت وسند. ويسعد صباحكم، صباح الورد. عبادة صباح الخير، اليوم متأخر شوي بالصباح. صباح بيملأوا الأمل التفاؤل، بتمنى لنا يوم سعيد مليان رزق وبركة ولحظات مفرحة، وإنه تضل الابتسامة رفيق دربكم. ما قلنا الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. أسعد الله صباحكم. فلاح يا فلاح، يسعد صباحكم. معنا الصداقة محمود حبيشة، الله عليكم، الله على الصداقة الحقيقية. وبحب يهدي أغنية صاحبي يا صاحبي. صباح الوردات يا فلاح، هل لازالت في صداقة حقيقية ولا بتحسوا إن العلاقات مبنية على المصالح؟

نقول لمين صباح الخير. يلا عبادة بيقول اليوم متأخر لأنه مضغوط بالشغل. يعطيك ألف عافية. الصداقة الحقيقية لا تزال موجودة، بس العثور عليها صار صعب بزمن يعني المصالح عم تكتر فيه وتغيرت الصراحة الأولويات. عبادة أكيد ما زالت الصداقة الحقيقية موجودة، بس هي أصبحت أندر من قبل. الصديق الحقيقي هو اللي بيضل بجانبك وقت يعني الشدة قبل الفرح، بحب لك الخير من غير مصلحة. أما العلاقات اللي قائمة فقط على المنفعة فتنتهي بانتهاء المصلحة. لهيك الصداقة الحقيقية موجودة، بس أنت بتحتاج لصديق يكون عنده صدق ووفاء من كلا الطرفين. سمعينا أغنية على كيفك من رجعنا على كيفك مين، رجعنا لأيام زمان.

0: حالك في محل.
1: أم محمد بتقول لي الصداقة بدها لباقة، يعني معك قرش بتسوى قرش. عن جد؟ هل هيك هالقد صارت العلاقات مبنية؟ خديها مني يا أنغام هذا الواقع. صباح الوردات، صباح الفل. كمان الأصدقاء بالمواقف وليس بطول السنين. وفاء بتقول لي هاي حقيقة رح يعني ندركها يوما ما. بيقول لي عبادة الصديق الحقيقي إله للأسف صار له 3 سنين مسجون، إن شاء الله ربنا يعني بفك أسره عن قريب هو وبقية أسرانا. يا عبادة الله يسعد صباحك. إذا مستمعينا الكرام، هل في زمن السرعة والتواصل الرقمي هل لازال في صداقة حقيقية، ولا للأسف المصالح هي أساس العلاقات؟

0: عبود قنعير، يسعد صباحكم. يوسف بيقول إنه أعز أصدقاء الأسير هاني حنون مسجون من 14 سنة، وبإذن الله رح يروح ب 26/7. ما أحلى هالخبر، ضايل شهر. هو أخو شادي، صح يا يوسف؟ خلص يا أمير قالت لي، وشهر وشوي هانت يعني، إن شاء الله يا رب يروح بالسلامة يا رب، هيك وهو كل أسرانا، وبهيك ظروف سفر مش عارف كيف بده ينزل. يوسف امبارح إجا صدقي من عمان، مو لانه مش استنى شوي، مو مش حاجز على المنصه. واحمد جاي بيوم الاحد حاجز على المنصه.
1: طب احجز يا
0: يوسف هلا، الحجز 1/7 في، ببلش الحجز على المنصه، يعني انه كمان انا بنت خالتي جاي، فهي بدها تحجز باول الشهر، فان شاء الله تنزل يوسف. احنا رح نضلنا متوترين مع يوسف لينزل على البلد، فان شاء الله بتنزل يا يوسف. لا
1: جبنا كدور من دبي.
0: انا كنت ناوي اقول له يعني انه بنحب نشوفك ونتعرف عليك عنا. اميره بتقول لك وانت جاي جيب لنا معك كدور يا يوسف. لا ان شاء الله بتنزل يوسف، لا ان شاء الله بتنزل. يا رب تنزل توصل بالسلامه، والله يعينك على مرمطه الجسر. كمان انا اخوي ناوي ينزل، ونفس التفكير بفكر انه مرمطه الجسر شوي صعبه، وخاصة إنه يعني بتعرفي شو، كلكم تعرفوا شو، إنه هو عنده أولاد صغار، وكمان أخوي عنده أولاد صغار. ف بس على العموم صدقي نزل مبارح، وأحمد نازل الأحد برضو، منشوف لك شو وضع الجسر. إيش أغنية شو المطلوب؟ يلا

0: ملزقة ولو
1: خلص كفي. نكمل مع يوسف بيقول هو لسه عنده شوية أمور لازم يزبطها بعدين ينزل، وبيخاف لوقتها يجي يحجز طيران ما يكون في حجز منصة، لأنه من هلأ ما في حجز لأول سبعة، كيف بعد شهر؟ ما بتعرف ممكن تكون الأمور أروق يعني. هاي الدكتور أكرم كمان طلع لنا نشوف كيف بالنزلة. أتوكل على الله يوسف. أنا بقول برأيي المتواضع يوسف توكل على الله وما تفكر، لوقتها بحلها ألف حلال، خلص أمورك برواء وبهدوء وإن شاء الله بس يجي بتحجز كل الأمور رح تتسهل، فما تفكر في الموضوع كتير. بشار صلاحات يسعد صباحكم بكل خير، أحلى صباح لفايق مسلم أبو علي. عنا سامو بيقول الحجوزات فل لغاية 12/7، خلص ما تضغطوا له يوسف، ما ترخص ما تفكر، رد علي ما تفكر لتحجز والله رح تنحل. تكرم عيونكم أحلى كدولة، بس خلينا ننزل ننزل القهوة علينا ما عليك أنت. الهدايا اللي إلكم مش ناسيها من العمرة. مين عبادة؟ عبادة ما راح تست اليوم، بسيطة يا عبادة. مين كمان عنا؟ فايق مسلم يسعد صباحكم بكل خير جميعا، وصباح خير لكل مستمعي راديو حياة، وأحلى صباح لبشار وأسامة. الصداقة الحقيقية ما بيحددها زمن ولا مكان، اللي بيحددها بس الإخلاص والوفاء. تمارا بتقول هالأيام أصبحت الصداقة عبارة عن مصالح بعد التجربة. صباح الورد. هلا زالت الصداقة الحقيقية موجودة، وللأسف إحنا علاقاتنا بيربطها المصالح.

ليلى هريش، يسعد صباحكم، صباح الورد يا ليلى، أهلا وسهلا فيكي. كمان توحى الشامي، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، أحلى مذيعات وأحلى راديو. شكرا يا توحى، يسعد لي هالصباح. بس يوصل هو، يعني يوصل، إحنا بس بدنا سلامتك يا يوسف. توصل بالسلام إن شاء الله. وقلنا إمتى بدك تحجز أهم شيء. ماجد صديق وقت الضيق، هاد كان زمان، هالأيام وقت الضيق هو بس يعني بيقول أخوك ما بيوقف جنبك، مش لهالدرجة. برضو إحنا بنرجع بنقول إن خليت بليت، وممكن بعض العلاقات للأسف متفكفكة، بس هل لازال في عنا صداقة حقيقية بمفهومها، ولا للأسف إحنا العلاقات اللي بتربطنا هي فقط مصالح؟ 2379143، وأكيد لك الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.أس. السؤال حلقتنا لليوم: هل ما زالت الصداقة الحقيقية موجودة في أيامنا، ولا للأسف إحنا بربطنا علاقات المصالح، أو بتشوف إنه المصالح هي الأساس في العلاقات؟ عفوا، كمان كيف إحنا ممكن نميز بين الصداقة الحقيقية والصداقة القائمة على المصلحة؟ هل بتشوفوا إنه مفهوم الصداقة تغير من خلال اختلاف الأجيال، أو مثلا مفهوم الصداقة اختلف مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي؟ وفي كمان نقطة هيك مهمة ممكن نتناقشها يعني بآخر الدقائق: شو دور الأسرة والتربية في ترسيخ مفهوم الصداقة؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. توح الشامي بتقول: والله مرات الصديق أحسن من أهل، لما تكون الصداقة حقيقية نابعة من القلب ويعني صادقة، وقتها بتلاقيه بوقت الشدة، هذا هو الصديق. عبود بصبح على صاحبه تامر العبود وبيحكي له ربنا يشفيه آمين. أم محمد بتقولي: برنامجكم هرمون السعادة، يا عيني يجعل لحد اشتغل، يعني شغل آخرته بخلص بس انتم ما بتتعوضوا. تسلمي يا أم محمد، شكرا شكرا، رجعونا الزمن الجميل، أغانيكم توب، مثلا شيلة بسكال، ولا زمان عنها بسكال. أم العبد صباح الخير بتقول: صعب تلاقي يعني صديق حقيقي في هذا الزمن. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. عبير بتقول طول فترة حياتها المدرسية والجامعية خرجت بصداقة حقيقية، ويعني رغم ظروف الحياة كانوا نعم الصديقات، ربنا يحفظهم يا رب، وتحديدا لطيفة درويش وبتهديها أغنية شكرا. الله يخليكم لبعض. عبود بيقول بدنا حل لمشكلة الكلاب، والله يا ريت الحل بإيدي يا عبود، والله يا ريت كان حليته بكل سهولة، بس للأسف الحل مش بإيدي. 2379143 ولايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم طبعا مستمعينا. صفاء حابة تسمع أغنية كن صديقي ختام للفقرة. لسه بكير. كن صديقي أم محمد هواش. اليوم الناس جعبالها تسمع أغاني مع سؤال الصداقة. حابة تسمع أغنية لو نشفت لي دمي، تعرفيها؟ سمعني قلبي ناطر بس كان مش علاني. خلص لكم أميرة حطت لبسكال. صباح الورد. أجمل صداقة صداقة المعلمات والمدرسة ومديرتها الفاضلة اللي بتجنن لطيفة منصور. كل الحب لإلها ولجميع معلماتها تمارا. صباح الورد، أهلا وسهلا. إذن مستمعينا الكرام، يعني سؤال حلقتنا خلينا نقول لليوم، هل في صداقة حقيقية ولا للأسف علاقاتنا مبنية على المصالح؟

بعرفش ليش هيك بصير عندي بيوم بيوم. والله يا يوسف صباح الورد. 2 3 7 9 1 4. ما بتخيل حالي بقدم إيش الساعة 3، يعني بتحس الإشي كتير صعب. لأن الواحد متعود على الفترة الصباحية، فإحنا تشردقنا. على العموم راحت علي على قلبك، راحت علينا حلقة تأمير ما راحت أصلا، ما كان في حلقة. بكرة رح تروح عليها ليش لا تروح عليك يا تمارا؟ إذن هل في صداقة حقيقية ولا لا؟ ولا إحنا علاقاتنا مبنية على المصالح؟ 2 3 7 9 1 4 3، وأكيد اللافي الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يوسف بيقول المهم لما ما في برنامج يا أميرة خبرونا بس، حط ستوري وهم راح يشوفوا أكيد إن شاء الله. وبيقول لي هو أكيد ما ببلش الصباح بدون يوم بيوم، ولا إحنا بنبلش صباحنا بدونكم. وجميل تمارا عندها مقابلة مع بنتها ببرنامج أطفال براديو طريق المحبة، والله كل الاحترام يا تمارا، موفقين إن شاء الله. صباح الوردات إذن على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير، وين أغنية شكرا يا أميرة؟ ما والآن على فكرة والله إنه يوم بيوم يا جماعة الخير. برنامج اجتماعي صباحي مناقش موضوع وقضايا، نطرح فيه العديد من التساؤلات. مناقش مثلاً فوقتها بنمد ساعتين الصبح وساعة على اللقاءات، يعني صباح الورد، ومثلا حلو بنعرف تفاصيل الحياة كمان. انت ما انا ناوي تاخذ بناتها على مكتبة البلدية كمان؟ شوف في أنشطة بتعملوها مع أطفالكم بخلال هاي العطلة، هذا السؤال إن شاء الله رح نتعرف عليه بعد شوي مع هيك ضيفة مميزة رح تكون معنا، اسمها دعاء الخطيب، هي حدا بيعمل فيديوهات عن الأمومة وبتعطي مقترحات لأنشطة الأطفال، ومثلا كيف تكون قادرة الأم توازن بين بيتها وحياتها، وقديش إنه الأم اللي اختارت يعني البقاء بالمنزل وتربية الأولاد قديش كان هذا الاختيار صعب، يعني العديد من الأمور اللطيفة الحلوة اللي راح نناقشها

إن شاء الله خلال الساعة القادمة. وإحنا اليوم عم نطرح موضوع الصداقة، هل الصداقة الحقيقية لازالت موجودة ولا علاقاتنا مبنية على المصالح؟

كمان بدنا نقول لسام صباح الورد يا سام، ما ضل في شي حقيقي وطبيعي اليوم، يعني وقفت على الصداقة يا أنغام، شو رأيكم؟ عن جد ما ضل إشي حقيقي بحياتنا. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

حلوة. إذن صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، طبعا مكملين معكم بمشوارنا الصباح يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس. هل في صداقة حقيقية ولا إحنا تعودنا على المصالح، ولا فعليا مثل ما عم بيقول سام ما في شيء حقيقي بحياتنا، ما في شيء طبيعي اليوم؟ هل هي وقفت على الصداقة؟ وبيقولي كمان حتى الواحد صار يشك بحاله، هل هو بني آدم حقيقي طبيعي ولا شغل الصين؟ شو رأيكم أنتم مستمعين الكرام؟ هل قد الحياة يعني إيش أقول، جعلكتنا جعلك؟ صباح الخير 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حيات

إذن مستمعينا الكرام، إن شاء الله كل أيامكم تكون مليانة خير وفرح وهدات بال. بدنا نقول صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وكان معنا منذ ساعات الصباح الباكر. صباح الخير لأصدقائنا الحلوين والدائمين. صباح الخير أكيد كمان لكل حدا دايما يعني هيك متفائل بحياته بالرغم من كل المنغطات الموجودة. طيب قبل ما ننهي الساعة الأولى، تمارا بتقولي يا أنغام وضعنا مزري، يعني مش طبيعي زي ما حكى سام، بطل الواحد يعرف الحقيقي من المزيف. حتى الواحد صار من كثرة المشاكل اللي بيشوفها على السوشيال ميديا صار يحكي مع حاله انه خليك بحالك، انت خليك بحالك وما تتعمق. صباح الورد يا تمار، شو برأيكم؟ هل فعلا وضعنا لهالدرجة مزري؟ هل احنا ما في عنا اشي حقيقي بحياتنا؟ هل احنا ما عنا صداقات حقيقية؟ هل احنا علاقاتنا مبنية على المصالح؟ الحاج عماد صباح الخير أنغام، صباح الورد، صباح الخير لأميرة، صباح الفل. الصحبة القديمة راحت، اليوم صاحبك جيبتك، شو رأيكم؟ هل اليوم صاحبك جيبتك عن جد؟ صباح الخير لزوجته، أولاده، أبو مصعب، مؤيد جد الله، إمام محمد النابلسي، موسى الحفناوي، خاله أبو النمر مرزوق، وكل مستمعي راديو حياة الرائع. يومكم سعيد، يومك فل الفل.

صباح الخير. هلأ صار وقت نروح للفاصل، وبعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. اليوم عنا فقرات حلوة، وبتخيل كلكم رح تستمتعوا بفقرة دعاء الخطيب. استنونا بعد الفاصل، وبالجزء الأخير من البرنامج كمان مستمعينا الكرام لليوم رح نكون مع الدفاع المدني، وهيك رح نقدم شوية نصائح عن بعض السلوكيات اللي لازم نتجنبها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة. خليكم معنا، خذي راحتك.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: صباح الورد لكم مستمعينا الكرام. رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. اليوم مثل ما قلت أنا قبل الفاصل رح تكون عنا ضيفك خفيفة ظريفة لطيفة. رح نحكي اليوم بمواضيع متعلقة بالأمومة بس من وجهة نظرها. الموضوع جدا لطيف ويعني بحمس، وكل الأمهات بحب تكونوا معنا على السماع. اليوم ضيفتنا هي دعاء الخطيب. خليني أقول إن أنا هيك حابة أعرفها، هي صانعة محتوى في مجال الأمومة وكمان بموضوع التربية، بتشاركنا من خلال صفحتها على الإنستغرام يعني تجربتها الواقعية. أهم إشي ركزوا على موضوع الواقعية كأم خلال صفحتها على الإنستغرام اللي راح أحط لكم إياها إن شاء الله بعد نهاية اللقاء. بتقدم هيك كمان أفكار وأنشطة للأطفال بأسلوب يعني قريب من حياتنا اليومية ومن من الأمور اللي إحنا منحب نعملها مع أطفالنا. فخلينا كلنا نرحب ونصبح على دعاء الخطيب. صباح الورد.
1: يسعد صباحك يا رب حبيبتي أنغام.
0: أهلا وسهلا
1: مستمعين.
0: أهلا وسهلا، كيف أصبحتي؟
1: تمام بخير الحمد لله.
0: أهلا وسهلا فيكي. دعاء بالبداية قبل ما نخوض إحنا وياكي برحلتك، خلينا نتعرف مين هي دعاء الخطيب. تفضلي.
1: أول إشي أنا دعاء أو ماما دعاء مثل اسمي على منصتي على صفحة الإنستغرام.
0: أهلا وسهلا.
1: أم لبنتين ميرنا ونايا، بشارك تفاصيل يومي كأم بكل واقعية دون فلاتر، بلحظاتها الحلوة ولحظاتها الصعبة.
0: جميل جدا، أهلا وسهلا وربنا يخلي لك البنوتات يا ربي. خلينا هلا نشوف دعاء يعني ليش قررت أو ليش قررت تبلش رحلتها بصناعة المحتوى واختارت أنه يكون عن الأمومة. تفضلي.
1: شوفي أنا لما صرت أم لأول مرة اتفاجأت صراحة بالأمومة، اتفاجأت بأبسط تفصيل اللي هو إنه البيبي ما بينام بالليل مثلا. فكنت أحتاج كتير إني أشوف أمهات سبقوني وخاضوا التجربة، أسمع منهم إنه طب هلأ شو أعمل، هلأ شو بيصير لما يكبر شهر، إيش أعمل، عرفتي؟ فكنت أرتاح نفسيا كتير لما أعرف إنه في أمهات نفسي بهاي الرحلة
0: بواجه نفس
1: بهذا
0: المشكلة.
1: التعب كتير كنت أرتاح.
0: حلو.
1: يعني كان الإشي زي مواساة لإلي وزي تشجيع لإلي إني يقويني، عرفتي؟ فلهيك أنا قررت إنه أعمل هاي الصفحة. أول إشي أنا بشارك أمومتي، بستفيد، يعني أنا بفيد وبستفيد. أول إشي بيفيدوني المتابعات، بعطوني أفكار، بعطوني نصائح، وأنا بنفس الوقت بفيدهم. فهو الإشي كان إنه أي أم جديدة تلاقي مرجع لإلها يواسيها أول إشي بالتعب ويفائلها بأنه كل إشي رح يكون منيح، كل إشي رح يستقر، رح ترجعي لحياتك، رح ترجعي لروتينك اللي كنت تحبيه. بس هي فترة مؤقتة خاصة للأمهات الجدد اللي بتفاجئوا أنه أنا بطلت أقدر أطلع مع صاحباتي، أنا بطلت أنام، بطل إلي وقت. فدائما أنا بطمنهم أنه هاي فترة مؤقتة، كل شيء برجع بيستقر. فزي ما أنا كنت بحتاج لحدا يطبطب علي، حدا يفائلني، حدا يطمني، فبحب إني أعطي هذا الإشي لغيري من الأمهات.
0: حلو. على هيك بس هيك الدعاء، خليني أشوف يعني شو بتحسي أصعب شيء واجهتي ببدايتك، يعني ببداية الأمومة خليني أقول قبل ما نكمل.
1: شوفي أصعب إشي عن جد لما صرت أم إنه أنا وقتي مش إلي. يعني هي فكرة إنه وقتك مو ملكك، ما بتقدر تقولي أنت ستوب خلص مثلا أنا ما بدي أنام أو أنا بدي أرتاح.
0: ما في مجال،
1: ما في مجال أبدا. وما في أعذار، ما في إجازات. هذا الشعور إنه أنت مش ملك لنفسك كتير صعب. بس مع الوقت أكيد بنيت نظام لإلي، روتين لإلي، وتأقلمت على هاي الفكرة. بس في البداية كانت فكرة إنه وقتي مش ملكي كانت كتير صعبة. بس مع الوقت أكيد عملت نظام لإلي، عملت روتين لإلي، وتأقلمت على الفكرة.
0: جميل جميل جدا. يمكن كانت مع البيبي الثاني أسهل شوي.
1: طبعا طبعا.
0: بس زاد الحمل، صرنا عم نحكي عن
1: زاد الحمل. بس أنت صرتي خبرة وصرتي برضو ضد الصدمات.
0: هاي أهم شيء، ضد الصدمات.
1: طبعا.
0: طب خلينا نشوف دعاء يومك بشكل عام كيف عامل، يعني بين البيت، بين السوشيال ميديا، ممكن مثلا البنات عندهم نادي صيفي مثلا، خلينا نشوف كيف يومك بيكون عامل.
1: شوفي أنا دائما بحاول أوصل رسالة للأمهات اللي هي التوازن. يعني أنا أكون ذكية أشتغل ببيتي واجباتي البيتية وواجباتي لبناتي وما أنسى حالي بين هدول كلياتهم. فهي الفكرة إنه يكون في روتين، يكون في نظام. فأنا طبعاً البنات حاطتهم في نادي والصغيرة بحضانة، بس حتى ولو يعني كانوا بالبيت، فأنا دائماً بنصح الأم إنها تخصص وقت لنفسها. ليه؟ لأنه أنا بشوف إنه الأم سعيدة تساوي بيت سعيد.
0: حلو.
1: والعكس صحيح
0: طبعاً.
1: فأنت لما تهتمي بنفسك بتكوني بتعطي هاي الطاقة الحلوة وهاي الراحة لبيتك، لبناتك، لزوجك. فأنا بلاقي إنه الأم هي اسمها محرك المشاعر، يعني هي مولد الطاقة في البيت. إذا
0: طبعاً.
1: تعبت ما
0: بتعب البيت كله،
1: البيت ما بتقدر تنقل أي مشاعر حلوة لبيتها، لأطفالها ولزوجها. فعشان هيك أنا اهتمامي بنفسي هو إجباري مش اختياري. ومش أنانية أبداً. يعني ممكن تستغربي، أنا إذا نزلت ستوري هيك عفوي إني بفطر، وصلني رسالة من أم متابعة إنه عن جد أنت بتخصصي وقت إنك تفطري، إنه بتخصصي وقت لفطورك. فشوفي أبسط حق هذا للأم، بس أدي إنه الأم مرات بتنسى حالها بين مسؤولياتها، بتنسى أبسط حقوق لإلها، أبسط احتياجات لإلها. فدائما أنا بقول للأمهات إنه ما تنسي حالك، خصصي وقت لإلك حسب ظروفك
0: طبعاً.
1: وحسب ظروفك، حسب وضعك، خصصي وقت لإلك. يمكن إشي بسيط، ساعة الصبح، ساعة بالليل لنفسك، بتشحنك لباقي نهارك.
0: بالضبط، هي أهم شيء تلاقي الأم وقت لإلها. كمان اللطيف بالفيديوهات اللي عم تعمليها دعاء، هي أقرب للواقعية فعليا. يعني كتير إحنا عم نشوف صح. الصراحة بدي اسميها كمثاليه ومطلقه على السوشيال ميديا، بس احنا بالواقع لا، يعني صح. انا ممكن اعمل الستوري بس البيت عندي مكركب، بس لا، هو بيفرجيك قديش البيت مرتب وقديش انه كل إشي بالحياه يعني مثالي، بس لا، يعني الواقعيه يمكن هي اللي قربت الناس من الفيديوهات اللي انت عم تعمليها، ولا كيف؟
1: شوفي، اول إشي مزبوط انه المثاليه اللي عم نشوفها
0: بالمواقع
1: التواصل الاجتماعي متعبة
0: جداً.
1: فالأم بتصير تقارن حالها بهاي الأم اللي عم بتتابعها،
0: إنه
1: هاي واو ابنها
0: مرتب 24 ساعة،
1: مرتب ابنها ما بكركب لها، هي مرتبة، هي مشطة، هي عاملة ميكب، هي عم بتسافر، أنا ما عندي وقت، كيف بتقدر؟ فالأم يعني فوق الضغط، ضغط بصير
0: بالزبط.
1: عليها فبتضيع. فهاي مش كل حدا، يعني مش كل لقطة بتشوفيها بريل هي حقيقية. هاي لقطة من يوم، يعني هاي يمكن دقيقة ومرات أقل من 24 ساعة. فأنا عندي على صفحتي بالعكس، أنا حتى يعني ما بعدل، يعني بصور الإشي وبنزله. ليه؟ لأنه أنا هدفي أفرجيهم هذا الإشي الحقيقي، يعني هذا نهاري الحقيقي اللي أنا قضيته مع بناتي، وإنه لسه في هاي الواقعية، هاي الحياة الطبيعية اللي إحنا أصلاً نعرفها، اللي إحنا تربينا عليها، اللي إحنا عشناها بطفولتنا، بعيد عن الصورة اللي هلأ يعني منشوفها. وعن جد بتعقد كتير أمهات، يعني بتعملهم عقدة إنه معقول بس أنا هيك، معقول كل الأمهات هيك، وبس أنا مش عارفة أسيطر، مش عارفة
0: والكل هيك
1: أتعامل مع طفلي. لا طبعاً،
0: الكل
1: هيك، بس هاي اللي بتشوفوها هي لقطة من 24 ساعة في اليوم.
0: كمان دعاء كنت عم بشوف، يعني بجانب إنه كيف أنت بتختاري، يعني تنزلي الفيديوهات، توثقيها، تشاركيها مع المتابعين، من ضمن هاي الأمور شفت إنه في أفكار لأنشطة ممكن الأهالي أو الأم مثلاً تعملها مع أولادها بالعطلة الصيفية، أو حتى لما يكون في مدارس، بتخيل في وقت مع الأولاد. إيش هاي الأنشطة وطبيعتها؟
1: شوفي، أول إشي أنا بدي أقولك إنه الشاشات ما بنقدر نلغيها إحنا من حياة أطفالنا، بس نقدر نخففها قد ما نقدر. فأنتي ما بتقدر تقولي لابنك ممنوع تقعد على الجوال، وتيجي تاني شوي تقولي له ممنوع تكركب للصالون مثلا. ما بزبط، بدك يا ما يقعد على الشاشات، بدك تعطيه بديل. هاي البدائل ممكن أنشطة، أنا كتير بنزل على صفحتي أنشطة، عملنا أنشطة بالبلالين، حطينا فيهم شوية طحين مع صابون ومي وشكلناهم، أنشطة بالطابات الصغيرة، بالفقاعات، أنشطة بالمي، بالتلج، ألعاب مائية، كتير أنشطة يعني بنزلها دائما على صفحتي. وغير هيك يعني الإشي البسيط اللي هو الحق البسيط للأطفال إنه نعطيهم شوية حرية في البيت. أنا دائما بقول للصبايا اللي بيتابعوني أطلقوا لهم العنان، يعني خلوهم يتنفسوا،
0: خليه كركب،
1: خليه كركب. تعرفي أنا
0: في تعلم الطفل
1: شديت شوي على بنتي ميرنا إنه لا ليش هيك كذا، تعرفي شو حكت لي؟ ماما هذا بيتنا. تخيلي يعني يا بنتي بالزبط. 6 سنين جاوبتني وجواب منطقي، انا ما قدرت اجاوبها وقتها، ما عرفت ارد عليها لما قالت لي هيك. قالت لي ماما هذا بيتنا، انه خلينا نعمل اللي بدنا اياه.
0: ما انت بدكش تقعد على التليفون، شو تعمل؟
1: صار تناقض، ما تقعدي على الجوال وما تكركبي، صفى تناقض الموضوع. فبحب انا بالعكس اعطيهم مساحتهم، ياخذوا راحتهم. اسمعي بيبدعوا، هم بيبتكروا، بيصيروا العاب. يعني انت لو ما لو تركتيهم بس اعطيتيهم شويه مساحه، شويه حريه، عن جد بيبدعوا، بيبتكروا العاب هيك من مخيلتهم، بتخليهم يقضوا وقت، يستمتعوا بيومهم، وانت بتروحي بترتاحي او بتخلصي شغل عليك في البيت. فأطلقوا لهم العنان.
0: بالنهاية هي ممكن غرفة واحدة اللي كركبوا فيها، صح؟ ما تعطيهم مش مجال طبعاً. لكل البيت
1: بس أنا هيك زاوية واحدة يعني. عرفتي منخلص هون منرتب ممكن تنتقلوا على مكان تاني.
0: حلو، أنتوا بتعلميهم كمان إنه يشاركوا بال
1: كتير.
0: حلو، خلينا نحكي عن هاي مثلا.
1: كتير بحب فكرة التعاون في البيت، إنهم يشاركوني. برضو بعطيهم مساحة لهذا الإشي، سواء بترتيب تختهم، بترتيب حلو. ألعابهم، حتى ترتيب أواعيهم. على فكرة يعني أنا بنتي سبقتني بالطوي، أنا عندي مشكلة بالطوي، بنتي حلت لي إياها.
0: ممتاز.
1: بعطيها مساحة حتى توقف معي على المجلة، تشارك في الجلي. أصلا هي ممكن مجرد هيك فعالية لإلها، إنها بتلعب بالماء ومنها بتتعود إنها تساعدني تشارك في البيت. صراحة لا، أنا كتير كتير بشاركهم معي، حتى ممكن بالقش صراحة. برضه هي لعبة يعني، احنا صيف شوب ماي، هي بتكون بتلعب فعليا، هي مش عم تبذل مجهود. يعني انا مش عم برهقها، بالعكس هي عم تلعب. بس هذا هاي اللعبة بهاي الطريقة بتنمي جواتها فكرة انه انا إلي دور بهذا البيت، إلي دور باني احافظ على نظافة البيت، اني اساعد ماما. فبيكون الاشي يعني احنا عملنا شغلتين، لهيناها باشي مفيد، بنفس الوقت
0: انت استفدتي،
1: استفدت بالضبط، ونميت فيها مهارة حلوة اللي هي التعاون في البيت.
0: يعني دعاء الأمومة شيء يعني جدا جدا عظيم الصراحة، وجدا مقدس. احيانا الست يمكن بتضطر تتخلى عن شغل، تتخلى شوي عن طموح مقابل انها اختارت اولادها، وهذا استثمار وعدم انجاز هي عم تعمله فعليا. بس بنفس الوقت هذا مش مفروض يلغي الطموح. صح، وانت صيدلانية دعاء.
1: شوفي كتير بيستغربوا مرات انه انت صيدلانية ما بتشتغلي، انه عادي. مرة وصلني سؤال هيك على فكرة من طبيبة، وهي واصلة لمرحلة مش قادرة انها تتخلى عن
0: شغلها
1: تخيلي، وعن جد صارت معي. وبنفس الوقت حاسة انها هي مش
0: مأثرة، يمكن
1: مش قادرة انها تسيطر على امورها في البيت. فبعتت لي سؤال بتقول لي دعاء انت كيف قادرة؟ فأنا يومها صفنت، يعني هو كان الإشي زي خلاني أتصارح مع حالي، فاهمة؟ إنه عن جد أنا قادرة، أنا متقبلة فكرة إنه أنا صيدلانية بس غير عاملة، متفرغة لبيتي. فاكتشفت إنه فعلياً أنت كست بيت، أنا كست بيت، هذا ما بلغي فكرة إنه أنا عندي طموح، عندي أحلام، بحلم أعمل بزنس خاص فيي، بحلم أرجع للصيدلة. بس الحياة أولويات، يعني هلأ أنا أولويتي بيتي، أولويتي
0: بناتك،
1: بالضبط، جهدي ووقتي عم بستثمره فيهم. بس أنا على يقين إنه بيوم من الأيام الأولويات ترجع بتترتب، برجع إلي وقت أكتر إني أرجع لطموحي وأرجع لأحلامي. فكونك أم ما بيلغي طموحك، صح. ممكن يأجلها فقط، والوقت التوقيت المناسب حلو يعني دائما
0: أنا
1: بيجي.
0: دائما بقول في وقت لكل شيء،
1: صح.
0: يعني بس إحنا نعرف نختار. بالنهاية في وقت لكل شيء،
1: أولويات،
0: بالضبط أولويات. بكرة ابنك لما بيعيط اليوم، بكرة بكبر،
1: صح.
0: يعني هلأ في وقت تحملي، بكرة بكبر بصير هو ممكن يشيلك الإزعاج اللي بيعمله بالمطعم، بكرة بكبر بصير يقعد عاقل،
1: بصير تشتاق لهاي التفاصيل،
0: بصير تشتاق لهاي التفاصيل. فأنت بس اللي هي كيف الواحد يختار وينظم أولوياته. هيك بالختام دعاء، يعني شو بتحب تقولي للأمهات اللي عم بسمعونا، الأمهات اللي فعليا مثلا اختاروا البيت، هلأ الأم اللي مش قادرة توازن بين شغلها بيتها لحالها كمان، شو بتقولي لهم؟
1: هاي رسالة إلي أولاً، تذكير إلي وتذكير لغيري من الأمهات، إنه ما تستهيني بأثرك كأم.
0: حلو.
1: ما تستهيني بأمومتك، يمكن أنت تفاصيلك الصغيرة، لحظة التعب اللي بتتعبيها في البيت يمكن ما حدا بيشوفها، بس هاي التفاصيل هي عم تصنع جيل، عم تبني شخصية. فما تعيشي أمومتك، كوني سعيدة فيها، عيشيها بكل تفاصيلها، لأنها هي رحلة فعلياً سريعة جداً.
0: بالضبط.
1: فعيشيها بكل تفاصيلها، وتأكدي أن كل جهد وكل بذرة بتزرعيها هلأ إن شاء الله بالمستقبل رح تثمر، ورح تكوني فخورة بجهدك وبكل لحظة تعب وكل لحظة سهر عشتيها مع أبنائك.
0: يعني بدي اقول بالختام شكرا لتواجدك معنا لليوم دعاء، يعني عن جد بتمنى يكون الامهات هيك استفادوا من التجربه، واهم شيء انه يعني عاد البيت يكون مكركب، وعادي الاولاد بهذا اليوم مش جاهزين لاي شيء، مثلا مكركبين، خليني اقول
1: مشتاق لهي التفاصيل، بتصير ذكرى حلوه. المكركب اليوم بترتب، بكره دوشة اليوم بكرة بتصير، هدوء ممل على فكرة، يعني
0: تشتاق إلى الإزعاج اللي كانوا يعملوه للأطفال.
1: نعيش المرحلة بكل تفاصيلها، نستمتع فيها لأنها هي رحلة مؤقتة.
0: يعني دائما نقول شكرا لكل الأمهات اللي عم بيتعبوا، يعني بيستثمروا كل وقتهم بأولادهم، إن شاء الله تلاقوا هذا الاستثمار بشيء جدا جميل وعظيم. وانت عم بتقومي بوظيفة كتير مهمة، واختيارك لإلها في كتير أشخاص يعني ما نجحوا في في في هذا الدور. شكرا كتير دعاء، أهلا وسهلا فيكي، شرفتينا. طبعا مستمعينا الكرام، احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم فاصل. بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه لعبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. بختام مشوارنا الصباحي لليوم بدنا نروح للدفاع المدني وتحديدا المقدم محمود مصلح مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني بمحافظة نابلس. اليوم رح نتناقش بموضوع مهم ورح نطرح سؤال، هو شو السلوكيات اللي احنا لازم نتجنبها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة. صباح الخير.
1: يسعد صباحك جميع مستمعين راديو حياة.
0: أهلا وسهلا فيك، كيف أصبحت اليوم؟
1: الحمد لله. أكيد يعني إحنا إن شاء الله مناح ما دام أهلنا وأبناء شعبنا دائما بخير ومناح إن شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب. يعني اليوم إحنا عم نطرح موضوع مهم فعليا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، شو السلوكيات اللي إحنا لازم نتجنبها كمواطنين يعني لمنع حدوث مثلا بعض الحرائق لا سمح الله، بعض يعني تأخير من عمليات الإنقاذ على سبيل المثال. تفضل المايك معك.
1: طبعا يعني أنغام السلوكيات شوي كثير خصوصا متعلق في فصل الصيف وفي ارتفاع درجات الحرارة، بالتالي بيئة المخاطر متعددة. لكن خلينا نبلش بالأكثر أهمية والأبرز في موضوع سلامة المواطنين. بداية أنغام شكرا لراديو حياة اللي دائما بيهتم بسلامة المواطنين معنا ودائما بنشد قضية التوجيهات والنصائح اللي بتهم سلامة الأرواح وسلامة المقدرات. فبالتالي قضية إن احنا نذكر إخواننا المواطنين هي قضية بالغة الأهمية حتى نقدر نوصل معهم بالسلوك الآمن والوعي الكامل في قضية تجنب المخاطر وتحقيق دور الوقاية. أول شغلة بنبلش فيها أو بنحكي عنها اللي هي دائما بيكون فينا ضحايا من الصغار هي قضية الارتفاع درجات الحرارة وترك المركبة في تحت أشعة الشمس بشكل مباشر. أنغام هي قضية بالغة الخطورة في موضوع أنه نترك أبنائنا خصوصا من الأطفال اللي ما عندهم القدرة على يعني صياغة سلوك آمن في موضوع أنه يفتح الباب وينزل أو أنه يتصرف في وقت الأزمة. فبالتالي رسالتنا للآباء والأمهات اللي بيكونوا بالأسواق واللي بيكونوا معهم أبنائهم ومعهم مركبات حديثة في قضية الإغلاق التلقائي أو أنه نتركها بشكل يعني مغلقة بشكل محكم دائما.
0: نعم.
1: انتبهوا لأبنائكم، خلوا أبنائكم معكم يعني ما يبعدوا عنكم، هي يعني بكل الحالات المفروض أنه يكونوا معهم ما يبعدوا عنهم لا في البيت ولا في بيئة المركبة. لكن في موضوع المركبة يعني الخطورة كبيرة كثير وممكن هذا السلوك أنه يروح باتجاه لا قدر الله ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ داخل المركبة، فبالتالي بيأثر على نسبة الأكسجين وممكن أنه يسبب حالات اختناق للأطفال. فمشان هيك دائما احنا بنحد نذكر أهلنا وأخوتنا المواطنين أنه هاي قضية بالغة الأهمية حتى أنه نحمي أبنائنا. قضية ثانية للناس اللي دائما نحكي لهم يعطيكم العافية، للناس اللي دائما يعني نتشرف أنه نذكرهم ونتشرف أنه نكون معهم وبنقدر تعبهم وجهدهم، الأيدي العام للمزارعين. أنغام قضية الأيدي العام للمزارعين هي برضو قضية مهمة جدا حتى أنه عمالنا ومزارعينا يعني يحظوا بالسلامة والأمان. بنحب نذكرهم أنه الشغل تحت أشعة الشمس بشكل مباشر دون الإكثار من شرب السوائل، دون ارتداء قبعة ولباس فضفاض ولباس مناسب من الألوان الفاتحة، أيضا هذا ممكن يعرض عمالنا ومزارعينا لضربات الشمس اللي أيضا خطورتها كبيرة على سلامة المواطنين. ويعني بعض المواطنين يجهلوا أعراضها، فبالتالي ضروري جدا أنه احنا نلتزم في هاي القضية. الناس اللي تشتغل في البنية التحتية في الطرقات في الأعمال الإنشاء والبناء، المزارعين دائما تذكروا أنه الشغل لأكثر من مدة ساعة تحت أشعة الشمس بشكل مباشر هذا سلوك ممكن يؤدي إلى ضربة شمس، وبالتالي ضربة الشمس يعني لا قدر الله مخاطرها كبيرة على سلامة المواطنين. حتى احنا نتجنب هذا الموضوع قدر الإمكان فترة الذروة اللي ممتدة من الساعة 10 لغاية 4 عصرا في فترة ارتفاع درجات الحرارة بشكل مباشر انه نتجنب العمل تحت أشعة الشمس ونحاول قدر الإمكان يكون في ظل حتى لو انه نلجأ له كل فترة حتى انه نخفف من ارتفاع درجة حرارة الجسم. المسألة الثانية ايضا اللي هي قضية شرب الماء بكثرة والسوائل حتى انه ما يكون في جفاف والمسألة الأخرى ارتداء الكبعة واللباس الفضفاض من الألوان فاتحة أيضا بيحمي من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر أو من ضربات الشمس اللي ممكن تأثر على سلامة إخواننا المواطنين. هذا فيما يخص الأيدي العاملة يا نغام. كمان في عندنا مسألة مهمة جدا اللي هي إخواننا المزارعين وفي فناء المنازل أو ساحات المنازل. احنا نعرف أنه فترة ارتفاع درجات الحرارة هي فترة مناسبة وبيئة خصبة لنشاط الزواحف والأفاعي، فبالتالي ضروري جدا أنه احنا في محيط منازلنا ساحاتنا في الحدائق اللي بتكون بالمنازل قدر الإمكان ما يكون فيها أعشاب جافة حتى أنه ما تكون عرضة لنشاط الأفاعي والزواحف. كمان الأعشاب الجافة داخل المنازل أيضا هي قضية ممكن تعرض سلامتنا وسلامة ممتلكاتنا لحرائق قد تؤدي يعني قد تصل إلى المنازل في بعض الأحيان إذا كانت قريبة من النوافذ. فضروري جدا أنه أي أعشاب جافة وأي أيضا مخلفات متراكمة ما تكون في هاي الفترة، ونحاول كمواطنين نجتثها وتكون ساحات منازلنا وحدائقنا نظيفة وواضح فيها كل شيء. ورسالتنا في هذا الموضوع أيضا نغام أنه أبنائنا الأطفال في فترة الذروة حتى نحميهم من أشعة الشمس وحتى نحميهم من نشاط الزواحف والأفاعي ما يكونوا في فناء المنازل وما يكونوا خارج منازلهم أيضا حتى أنهم يتعرضوا لأشعة الشمس أو لارتفاع درجات الحرارة وحتى يتعرضوا للدغات الأفاعي والزواحف بشكل عام.
0: نعم. طب بس يعني قبل الختام أنا كنت كمان بدي أركز على موضوع الحرائق ويعني كثرة الحرائق اللي عم نشوفها وعم بتصير للأسف بفصل الصيف، يعني شو أسبابها وكمواطنين كيف إحنا ممكن نساهم معكم لنتفادى حدوث الحرائق؟ طبعا تفضل ختاما.
1: يعني قبل الحديث عن موضوع الحرائق أنغام من خلال راديو حياة ومن خلالك أنغام نقدم شكرنا الجزيل لكل مواطن يساهم في عملية إخماد حرائق الأعشاب، لكل متطوع في الدفاع المدني في محافظة نابلس وفي كل محافظات الوطن اللي يعني تارك كل مسؤولياته ويعني متجه نحو العمل التطوعي اللي أصبح يعني صورة يبتدى فيها وأصبحت بصمات واضحة لإخواننا المتطوعين وزملائنا المتطوعين في كل أنحاء المحافظة، خصوصا في ظل اعتداءات المستوطنين المتكررة على الثروة الزراعية وعلى ممتلكات المواطنين في كل المواقع، في بركة، في قريوت، في حوارة، في صبصية، في مادمة، في دومة، وفي عقربة، وفي كسرة، وفي كل وعصيرة القبلية، وبيت فوريك، وعورتة، وبيتة، يعني كل المواقع اللي فيها أكثر من 300 متطوع للدفاع المدني من محافظة نابلس، نحكي لهم يعطيكم العافية، وجهدكم واضح معنا، وإن شاء الله يا رب دائما ربنا يقدركم إنه تكونوا عند حسن ظن المواطنين. شباب طاقاته نحو يعني تحقيق الإيجابي للمجتمع، حماية المجتمع وحماية المواطنين، وهذا الجهد واضح كثير. القضية هون اللي أنا بحكي فيها نغام ومهم كثير إنه كيف تحصل الحرائق. بداية يعني أغلب الأسباب المتعلقة بموضوع حرائق الأعشاب الأثناء هي اعتداءات للقطاع المستوطنين على ثرواتنا الزراعية وعلى ممتلكات المواطنين، فبالتالي هاي القضية بالغة الأهمية إنه كيف نتجنب هذه الاعتداءات الغاشمة وهذا العنف الغير مبرر على ثروتنا الزراعية وعلى مواطنينا. إنه بداية ما يكون في تشابك الأعشاب الجافة، وهذا الشيء دائما بيكون في المزارع بشكل سنوي متكرر تنظيف الأعشاب الجافة وعدم تركها داخل الأراضي الزراعية حتى ما تكون بيئة لتواصل الحرائق بشكل كبير وعلى مساحات واسعة. القضية الأخرى ما نكون سبب إحنا في هذه الحرائق، كيف إحنا مرات بنكون سبب دون أن ندرك أيضا قضية إنه إحنا نرمي عقاب السجائر من نوافذ المركبات أثناء سيرنا بالطرقات العامة، خصوصا في المناطق الزراعية وخصوصا في المناطق اللي فيها أعشاب جافة على حواف الطريق. هون إحنا لما أحيانا مواطن غير يعني ما بدرك خطورة هذا الموقف إنه بكون برمي عقاب السجائر خارج المركبة، فبالتالي الأحوال الجوية الرياح ممكن توصل هذه العقاب إلى الأعشاب الجافة، وبالتالي بشكل يعني غير مدرك بنلاحظ أنه في حريق من دون أن يكون هناك سلوك للمواطنين بالقرب من هذا المكان، فبالتالي ممكن أن نكون نحن في أي لحظة سبب لخسارة عشرات بل مئات أشجار الزيتون المعمرة وثروة زراعية مثل محاصيل القمح جراء هيك سلوك خاطئ. فبالتالي يعني ما نظلم إخواننا المزارعين، ما نظلم بيئتنا وما نظلم تاريخنا اللي إحنا دائما بزين يعني الجبال وبزين الأراضي الفلسطينية أشجار الزيتون المعمرة حتى أنها تظلها قدرتها دائما إن شاء الله نبتعد عن هيك سلوك. القضية الأخرى المخلفات اللي ممكن إحنا نرميها من زجاج أو مواد مسرعة للاشتعال، هذا في ظل ارتفاع درجات الحرارة ممكن أنها تكون سبب في انعكاس أشعة الشمس خصوصا الزجاج على الأعشاب الجافة، وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ أنها تتضاعف، وبالتالي توصل درجة الحرارة المناسبة أو الملائمة لإضرام النار بشكل ذاتي في الأعشاب الجافة ومن ثم حريقة قدر الله. فبالتالي موضوع المخلفات أيضا ما يكون في المناطق الزراعية حتى نتجنب هذه الحرائق. وطبعا بنعيد وبنكرر شكرنا لكل طواقم الدفاع المدني اللي بتسعى دائما لحماية أرواح المواطنين وبتسعى دائما لحماية الممتلكات والثروة الزراعية. كمان هذا الشكر موصول لطوائف بلدية نابلس لمتطوعينا، للبلديات المدارس الكروية اللي إمكانياتهم يدعم لسعي الدفاع المدني وسعي المتطوعين حتى أنهم يوصلوا لبؤر الحريق والنيران، وحتى أنه يعني يمنعوا الخسائر الكبيرة وخسائر الفادحة في الثروة الزراعية جراء اعتداءات المستوطنين أولا، وأيضا جراء سلوك المواطن الخاطئ في إضرام النيران بشكل عشوائي.
0: كل الاحترام، يعطيكم ألف عافية، مشكورين دائما على جهودكم المبذول. المقدم محمود مصلح مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني بمحافظة نابلس، صباح الخير، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك.

بهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأسقنة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إنها الساعة 12 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أصيب 4 فلسطينيين بجروح متفاوتة فجر اليوم جراء اعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات وعمليات اقتحام طالت عشرات المنازل وسط تقارير عن إصابات وحالات اختناق بين الفلسطينيين. تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف وحفر في أراضي بحي الجبريات وسط مدينة جنين بهدف إقامة معسكر لجيش الاحتلال. قالت منظمة هيومان رايت واتش في بيان لها أن السلطات الإسرائيلية تسرع في عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري بحق السكان الفلسطينيين في سلوان في القدس الشرقية المحتلة، وأشارت إلى أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان داخل أراضي المحتلة أو خارجها ينتهك القانون الدولي الإنساني. أقرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مشاريع الاستعمار في شمال الضفة الغربية تنفذ بوتيرة متسارعة جدا. وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن هناك ثورة تجري في شمال الضفة الغربية حيث يعمل المستعمرون على تحقيق أحلامهم في مستعمرات أخليت قبل 20 عاما. تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، ومن المفترض أن تكون شاملة هذه التهدئة في الساحة اللبنانية. وفي المقابل لوحت إيران برد قاس إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية. أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق صوت واحد أحدث محاولة قادها الديمقراطيون لتقييد صلاحيات إدارة الرئيس دونالد ترامب في خوض الحروب، بما يفضي إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران. قالت الأمم المتحدة إن حوالي 2,400,000 لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين العام المقبل في وقت يقوم عدد من البلدان بإغلاق المراكز المفتوحة لهذا الغرض. خسر منتخب الأردن أمام نظيره النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للعام 2026، ليحصد المنتخب النمساوي أول 3 نقاط في مشواره بالمونديال، فيما بقي الأردن دون نقاط. وفي المجموعة ذاتها تصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب مؤقتا بعد فوزه على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك الباذان، أيضا سالك دير شرف والمربعة وعورتة وبيت فوريك، جميع هذه الطرق سالكة. أما حاجز سرة أزمة للخارج. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بنتي باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجال توتو ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل مورا لنا بزاف على درويش.
1: You're on the number one.
2: Weep. Play the hits on Hayat FM 100.8.
1: The music just feels so good.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بالشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم.
2: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجل، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 من يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر منقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: الثابت بحق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: الساعة الآن 1 ظهرا.
5: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أصيب 4 فلسطينيين بجروح متفاوتة فجر اليوم جراء اعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف وحفر في أراضي بحي الجبريات وسط مدينة جنين بهدف إقامة معسكر لجيش الاحتلال. قالت منظمة هيومن رايت واتش في بيان لها إن السلطات الإسرائيلية تسرع في عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري بحق السكان الفلسطينيين في سلوان في القدس الشرقية المحتلة. أقرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مشاريع الاستعمار في شمال الضفة الغربية تنفذ بوتيرة متسارعة جدا، وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هناك ثورة تجرى في شمال الضفة الغربية حيث يعمل المستعمرون على تحقيق أحلامهم في مستعمرات أخليت قبل 20 عاما. تجري الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الوطنية الفلسطينية محادثات منذ عدة أشهر بهدف تحسين العلاقات بين الجانبين في وقت تسعى فيه واشنطن إلى حشد دعم فلسطيني لمبادراتها السياسية المتعلقة بقطاع غزة ومسار التطبيع الإقليمي، وذلك وفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على هذا الملف. تواصلت العمليات العسكرية في جنوب لبنان رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، ومن المفترض أن يكون شامل للتهدئة في الساحة اللبنانية. وفي المقابل لوحت إيران برد قاس إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية. أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق صوت واحد أحدث محاولات قادها الديمقراطيون لتقييد صلاحيات إدارة الرئيس دونالد ترامب في خوض الحروب، بما يفضي إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران. قالت الأمم المتحدة إن حوالي 2,400,000 لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين العام المقبل، في وقت يقوم عدد من البلدان بإغلاق المراكز المفتوحة لهذا الغرض. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، بيت فوريك سالك، وطريق البدان سالك، وطريق 17 أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يطرأ انخفاض على 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس والنمرة من قبل ما اجيب لك هدايا تياب باخد قياس الخصر على الغمرة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة، انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 2:00 مساءً.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار، 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار، 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
5: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساءً على راديو حياة.

مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 17 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 28 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. مفاوضات أمريكية فلسطينية حول قطاع غزة وأموال المقاصة. والاحتلال يبتلع شمال الضفة ب18 مستوطنة جديدة وتمويل بمليارات الشواكل. واعتداءات واسعة للمستوطنين بالضفة وإصابات وإحراق مسجدين ومنزل وتدمير خطوط المياه. وننتقل لنتابع كافة التفاصيل ونبدأ من حيث ما انتهيت. أصيب اليوم 4 فلسطينيين بجروح متفاوتة فجر هذا اليوم جراء اعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية، ويأتي ذلك تحت حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاعتداءات تركزت في محافظتي نابلس طوباس، وكانت شاملة لمهاجمة منازل المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، إضافة إلى تخريب ممتلكات خاصة من مركبات ومنازل واستهداف للقطاع الزراعي ومصادر المياه، أيضا عبر تدمير شبكات الري ومصادرة معدات زراعية. كذلك كان هناك اعتداءات في محافظة رام الله، أقدم المستوطنون على إحراق مسجد في قرية جلجيلية غرب المدينة، ما أدى طبعا إلى أضرار جسيمة في أجزاء منه. في نابلس انطلقت الاعتداءات من بؤرة استيطانية جديدة جنوب بلدة بيتا، وأيضا المستوطنين هاجموا منازل المواطنين. نتحدث عن قرية بورين التي هناك منزل لمواطنة تعرض لهجوم من قبل المستوطنين في محافظة طوباس، تم احتجاز جرار زراعي وصهريج مياه في سهل عطوف شرق بلدة طمونة.

نستكمل بالاعتداءات في جنوب الخليل. جرى نقل أيضا كرفانات باتجاه بؤر استيطانية جديدة غرب خربة مغاير العبيد في مسافر يطا. هذا كله يأتي ضمن تحركات توسيعية استيطانية متواصلة في المنطقة أيضا.

نستكمل أيضا مستمعينا الكرام بأن الاحتلال الإسرائيلي يبتلع شمال الضفة، ونتحدث عن 18 مستوطنة جديدة بالإضافة إلى تمويل بمليارات الشواكل. هنا نتحدث عن مخطط استعماري متكامل. إذن منطقة الضفة الغربية الآن تشهد ثورة حقيقية كما يدعي الاحتلال، يشهد مشروع طال انتظاره من قبل المستوطنين. المستوطنين الآن يقومون بتوسيع الاستعمار بوتيرة متسارعة. هنا نتحدث عن بعض المكاسب السياسية، لكن مستمعينا الكرام، جوهر هذه المأساة يكمن في إعادة بناء مستوطنات هي أخليت خلال عمليات الانسحاب. نتحدث عن حوالي 20 عاما من إخلاء هذه المستوطنات. الآن المستوطنين يقومون بإعادة إحياء هذه المستوطنات، وما يحدث فعليا هو عودة إسرائيل إلى مناطق كانت قد انسحبت منها من خلال نشر قوات عسكرية وإنشاء قواعد لحماية المستوطنات، بناء الطرق، مصادرة الأراضي، ترويع الفلسطينيين أيضا. ومن الواضح أن مسؤولي بجيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أن هذه خطوة قد تشعل فتيل الصراع في المنطقة، لكن قيادة المستوطنين تشيد في هذه الخطوة وتقول هكذا يبدو الخلاص. شمال الضفة، إذا ما تحدثنا عن الشمال، يعد الصراع على شمال الضفة الغربية من أبرز التطورات في السنوات الأخيرة، والعكس مناطق أخرى من الضفة. نتحدث عن حوالي أكثر من 720 ألف فلسطيني يعيش في شمال الضفة الغربية في إطار خطة ما يسمى فض الاشتباك هنا لعام 2005، كما حدث في مستوطنة في جنيس، مستوطنة صنورة، والتي أعيد تواجد المستوطنين عليها بعد إخلائها فعليا. هي كانت قد أخليت مع 4 مستوطنات معزولة من المنطقة، وكانت تضم عدد قليل من المستوطنين. الآن المستوطنين يعودون إلى هذه المناطق. سلسلة من القرارات الحاسمة أيضا كانت قد اتخذتها حكومة الاحتلال ساهمت في تغيير الوضع، فقد سمح إلغاء قانون فك الارتباط والذي حدث في أذار للعام 2023 بعودة المستوطنين إلى مستوطنات أخليت فعليا. نشير إذا أيضا إلى أن هناك بعض المستوطنات والتي سيتم بنائها، نتحدث عن 18 مستوطنة جديدة. فهنا نشير إلى أن الاحتلال لم يكتفي بتجديد 4 مستوطنات تم إخلاؤها، بل وافق أيضا على إنشاء 14 مستوطنة أخرى. هذا زاد من تجزئة الأراضي الفلسطينية وتضييق على السكان الفلسطينيين، ونتحدث عن تمويل ضخم بمليارات الشواكل وآليات قانونية جديدة لتسريع المشروع الاستعماري في الضفة الغربية.

الصحفية تفيد بأن جرافات الاحتلال واصلت منذ يوم أمس أعمال الحفر في قطعة أرض زراعية تبلغ مساحة هذه الأرض حوالي 7 دنومات، وكانت سلطات الاحتلال قد استولت عليها رغم تصنيف هذه الأرض في منطقة ألف. نشير إلى أيضا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بتجريف الأراضي لإقامة معسكر لجيش الاحتلال. هذا المعسكر الذي يسعى الاحتلال لإقامته يطل بشكل مباشر على مخيم جنين الذي تعرض لعمليات إخلاء قصري واسع منذ بدء العدوان على مدينة جنين، وفي مخيم جنين منذ تقريبا نصف يناير من العام 2025، ما أدى إلى نزوح 21,000 مواطن، ونتحدث عن تدمير حوالي 50% من مباني المخيم.

0: إذن نبقى مستمعينا الكرام بآخر التطورات الميدانية في الضفة. إذن مستوطنون قاموا بإحراق اليوم مسجدين، أيضا اعتداءات كبيرة من قبل المستوطنين في الضفة، خلعوا أبواب، قاموا بإلقاء مواد حارقة. تحدثنا بالبداية عن إصابة 4 فلسطينيين، دعونا نستمع إلى هذا التقرير والذي يرصد لنا فعليا ورصد لنا المشهد وما حدث مع المواطنين.
1: اقتحموا قرى شمال مدينة رام الله فجرا وأحرقوا مسجدا هنا في قرية جلجلية شمال رام الله ومسجدا آخر في قرية مزارع النوباني القريبة من هنا. هذا هو المسجد الذي وصل إليه مجموعة من المستوطنين، قاموا بخلع الأبواب وألقوا مواد حارقة داخل المسجد وأحرقوه. هذا الطابق الأول من المسجد تم إحراقه بشكل كامل خلال هذا الهجوم للمستوطنين. نلاحظ في الآونة الأخيرة هجمات المستوطنين المنسقة والتي تستهدف بشكل أساسي المساجد في قرى رام الله. قبلها كان هناك إحراق لمساجد في قرية جيبيا القريبة أيضا ليست بعيدة من هذا المكان، ومحاولة إحراق مسجد في دير دبوان، ومحاولة إحراق مسجد في قرية برقة أيضا في محافظة رام الله. المستوطنون يستهدفون المساجد، يبدو أن هناك شيء منظم للمستوطنين، وهذا حقيقة ما يمكن مشاهدته على الأرض، لأن في اللحظة التي وصل فيها المستوطنون إلى مسجد قرية جلجلية كان مجموعة أخرى من المستوطنين يحرقون مسجدا آخر في مزارع النوباني، قرية مزارع النوباني القريبة من هنا. سنتحدث مع إمام المسجد محمد الخصيب، إمام مسجد جلجلية، عما جرى هنا. يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. الله يبارك.
1: شو اللي صار؟ وين تجيت وشو شو اكتشفت؟
2: صراحة أنا محمد عبد الرحيم إسماعيل خصيب من قرية عرورة، سكان سكان جلجلية. طبعا أنا ساكن داخل المسجد هان. في الساعة 2 في الليل بالضبط سمعنا أصوات زي كأنها مفرقعات يعني داخل المسجد، فانصدمنا من شدة هذا الصوت أنا ومرتي يعني وعيالي قاعدين في المسجد أو نايمين في المسجد. فمباشرة خرجنا لنرى ما الذي يحصل يعني، وجدنا أن النار قد اشتد لهيبها في داخل هذا المتوضأ، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فوجدنا أن المستوطنون قد جلبوا 15 عجلاً أو كوشوكاً ووضعوهن داخل المتوضأ وأحرقوهن بالكامل، حتى أن من شدة هذا اللهيب ومن شدة هذه النار أن البلاط الأرضي أو الجدران كله قد بدأ يعني بالتفتت وبالانفجار. هذا دليل على شدة الحقد المستوطنين، حتى أن ما الذي دل عليهم كتاباتهم يعني، هذا مزيد استفزاز ومزيد من الحقد لدى المستوطنين على الشعب الفلسطيني.
1: يعني شيخ، مش بس أنه ألقوا مواد حارقة، جابوا إطارات مطاطية 15 إطار مطاطي وحطوها في المسجد؟
2: تقريبا 15 إطار مطاطي وحطوها داخل المتوضأ وأحرقوها بالكامل. قلت لك من شدة هول هذه النار حتى أن البلاط قد بدأ بالانفجار يعني كما رأيتم أو كما ترون الآن.
1: أنت في أي منطقة بالضبط كنت أنت وولادك وزوجتك في المسجد؟
2: أنا كنت في الطابق السفلي للمتوضأ،
1: تحت هذا الطابق اللي انحرق.
2: تحت الطابق، نعم تحته من هذيك الشكل.
1: خرجت مباشرة؟ حاولوا يعتدوا عليك شيء؟
2: لا لا لا، وجدتهم قد هربوا، ما ولا شفنا ولا أي مستوطن ولا أي حدا شافهم يعني، حتى أن أهل القرية قد بدأوا بالتوافد ولم نجد أي شخص ولم نجد أي

0: احد، قد احرقوا وهربوا.
1: اول مره بيجوا بهجوم على المسجد هيك؟
0: اول مره بهذه الطريقه، اول مره. نعم اول مره. كانوا قبل فتره اجوا وسرقوا الاغنام كما هو معلوم لدى الجميع، سرقوا اغنام كانوا يمرون من جيب المسجد لكن لم يتعرضوا له، لكن هذه المره انظروا ماذا حدث. نسال الله عز وجل العفو والعافيه.
1: شكرا لك. اذا ما يتحدث به امام المسجد عن جلب 15 اطارا مطاطيا يؤكد ما كنا نتحدث به، هذه الامور منظمه، هذا يعني انهم نقلوها بواسطه مركبات، وصلوا الى المسجد، خلعوا الباب، ادخلوا الاطارات المطاطيه الى داخل المسجد، اشعلوا المسجد. كان الامام وعائلته في الطابق السفلي لذلك نجوا من الحريق. نلاحظ شده أو زيادة هجمات المستوطنين على المساجد تحديدا في محافظة رام الله، أكثر المحافظات التي تتعرض مساجدها لهجمات من المستوطنين وإحراق للمساجد. مثل هذا المشهد هناك مشهد مماثل تماما في قرية مزارع النوباني القريبة من قرية جلجلية أيضا شمال مدينة رام الله. تذكر هذه الأمور بالتقرير الذي صدر عن اللجنة، لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، لجنة التحقيق المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، والذي قدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته المنعقدة حاليا في جنيف عن هجمات المستوطنين وإرهاب المستوطنين المنظم في الضفة الغربية، وأن ما يجري ليس عملا فرديا إنما جرائم منسقة ومرتبة من قبل المستوطنين تجري في الضفة الغربية. يبلغنا أحد أهالي القرية أنه قام بترجمة ما يكتبه المستوطنون على جدران المساجد، يكتبون أنه احرقوا المساجد، وهذه دعوة من المستوطنين. طبعا في كل مكان يتم فيه إحراق مساجد يترك المستوطنون بصمة من خلال الشعارات التي يضعونها على هذه المساجد، بأنه أحيانا يكتبون الموتى للعرب، أحيانا يكتبون رسائل لأصدقاء لهم بأن هذا الحريق هو تحية لأحد المستوطنين الذي يعيش في مكان آخر.
2: إذن مستمعينا الكرام، أيضا في الثانية قوات الاحتلال اقتحمت محيط المسجد الذي قام بإحراقه المستوطنين أول أمس في قرية مزارع النوباني شمال غرب محافظة رام الله.

0: إذن يتعرض قطاع غزة منذ سنوات عديدة حتى ما قبل الحرب لحملة خنق إسرائيلية ممنهجة. هذه الحملة لا تستثني أي قطاع أو مؤسسة، إذ طالت القيود الإسرائيلية مختلف مناحي الحياة، وكان القطاع أيضا الصحي المصرفي المؤسساتي في مقدمة القطاعات التي قام باستهدافها الاحتلال من خلال القصف ومن خلال القيود والضغوط. أيضا مستمعينا الكرام، إذن دعنا نسمع إلى هذا التقرير. هذا يتحدث عن أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل سياسة قضم الأراضي في قطاع غزة ويعمل على توسيع نطاق المكعبات الصفراء. دعنا نستمع إلى ذلك.
1: المكعبات الصفراء هنا من خلفنا التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس. هذه المكعبات عمليا تتواجد الآن على بعد 10 مترات فقط من شارع صلاح الدين، وأيضا في تلك الجهة من الجهة الشمالية من الشارع، من شارع صلاح الدين، نلاحظ أيضا وجود مكعبات صفراء. فريق التلفزيون العربي جاء إلى هذه النقطة قبل أشهر، في تحديدا في شهر نوفمبر 2025، ورصدنا أن المكعبات الصفراء كما نرى هنا على الخريطة كانت تبعد حوالي 400 متر تقريبا من هذه النقطة. اليوم هي متواجدة فقط على بعد 10 مترات، ومن الجهة الشمالية كانت تبعد حوالي 0.5 كيلو، الآن هي موجودة على شارع صلاح الدين مباشرة. هناك حالة من النزوح، هناك مغادرة للسكان، هناك حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، بينما يعتبر هذا إجراء عقابيا كبيرا ضد المواطنين ومخالفة واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. عاصم النبيه، التلفزيون العربي.
0: إذن قبل الانتقال إلى ملفات أخرى، بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم العالي مستمعينا في الوقت الذي بدأت فيه الوزارة عملية المحاكاة لتطبيق امتحان التربية الدينية والمقرر بتاريخ 4 من الشهر القادم. أوضحت الوزارة ما يلي: أن الوزارة تعمل على تطبيق التقديم الإلكتروني لطلبة قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، وكان من المفترض دخول 2000 طالب من طلبة غزة في الخارج على التطبيق من ضمن المتاح لهم بالدخول، إلا أنه قد تم تسجيل قرابة 6 ملايين حالة دخول، ما تسبب في هبوط النظام، وسيتم تدارك الموضوع عبر آلية خاصة لطلبة الخارج. المحاكاة يوم أمس الثلاثاء كانت عبارة عن خطوة تجريبية، والهدف منها إرشاد الطلبة للتعامل مع النظام. وتؤكد الوزارة أن كل قاعة امتحان سيكون فيها مختص إلكتروني. هنا نتحدث عن الامتحان القادم. الامتحان الفعلي غطى كل أجزاء المادة بحسب ما جرت عليه العادة. وأكدت الوزارة أنها مادية قدما في عقد الامتحان المجدول بتاريخ 4 من الشهر القادم بعون الله، بحسب الآلية التي أقرتها لجنة الامتحانات العامة وبالطريقة ذاتها، أي بمعنى آخر إلكترونيا. نحن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران نص ليس نهائي، هو مجرد مذكرة تفاهم، وإذا لم يعجب ترامب فسوف يعود إلى قصف إيران، وإذا لم تلتزم إيران بالقواعد أيضا فسيعود لقصفهم فورا. وأيضا أشار إلى أنه على ما يبدو أن دونالد ترامب لا يريد دفع جزء من الأموال المحتجزة.

0: إلى كأس العالم مستمعينا الكرام، ومنتخبات كبرى تبحث عن أول لقب لها في المونديال خلال عام 2026. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: حلم التتويج باللقب الأهم في عالم كرة القدم هو هدف بعض المنتخبات الكبرى التي تدخل منافسات النسخة 23 من كأس العالم. ورغم المشاركات المتعددة والمسيرة المميزة لبعض تلك المنتخبات، إلا أن لحظة الوقوف على منصات التتويج لم تحن بعد رغم وصول بعض هؤلاء للنهائي. ولعل أبرز تلك المنتخبات هو منتخب الطواحين البرتقالية هولندا، والذي تأهل للمباراة النهائية 3 مرات أعوام 1974 و1978 و2010، لكنه فشل في اقتناص الذهب من أنياب ألمانيا الغربية والأرجنتين وإسبانيا على التوالي. ويأتي منتخب البرتغال تحت قيادة الدون كريستيانو رونالدو كأحد أقوى منتخبات القارة العجوز الباحثة عن التتويج العالمي، لكن بطل يورو 2016 اكتفى بالوصول لنصف نهائي المونديال فقط وتحقيق المركز الثاني.

0: عام 2006. وتبحث بلجيكا صاحبة أحد أقوى المنتخبات الأوروبية في العقد الأخير عن التتويج العالمي أيضا مثل سابقتها، حامل لواء الكرة العربية والإفريقية، فيحلم بكتابة صفحة جديدة في كتاب تاريخ كرة القدم بعدما تأهل لنصف نهائي نسخة 2022 وحقق المركز الرابع كأفضل إنجاز لمنتخب عربي وإفريقي في تاريخ المونديال بأداء ونتائج أذهلت الجميع. ويدخل أسود الأطلس تحت قيادة محمد وهبي نسخة 2026 بحثا عن إنجاز أكبر، وربما يكون التتويج بكأس العالم هو الهدف الأسمى بعدما نجح منتخب أسود الأطلس تحت 19 عاما في بلوغ المجد العالمي.
1: وقبل الختام بمواعيد مباريات كأس العالم لهذا اليوم، البرتغال مع الكونغو الديمقراطية في 8 مساء، انجلترا كرواتيا في تمام الساعة 11 مساء. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: ألو مرحبا.
3: ألو
2: خلص الرصيد
4: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
5: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
6: إنها الثالثة مساء.
7: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أصيب 4 فلسطينيين بجروح متفاوتة فجر اليوم نتيجة لاعتداءات نفذتها مجموعات من المستوطنين في عدة مناطق بالضفة الغربية. تواصل جرفات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف وحفر في أراضي بحي الجبريات وسط مدينة جنين بهدف إقامة معسكر لجيش الاحتلال. قالت منظمة هيومن رايت واتش في بيان لها أن السلطات الإسرائيلية تسرع عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري بحق السكان الفلسطينيين في سلوان في القدس الشرقية. كشف موقع صحيفة يدعوت أحرنوت اليوم أنه تم المصادقة على أعمال بناء استيطاني في قلب مدينة الخليل لأول مرة منذ عقود. تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، ومن المفترض أن تكون شامل للتهدئة في الساحة اللبنانية. وفي المقابل لوحت إيران برد قاس إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية. أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق صوت واحد أحدث محاولة قادها الديمقراطيون لتقييد صلاحيات إدارة الرئيس دونالد ترامب في خوض الحروب، بما يفضي إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران. قالت الأمم المتحدة إن حوالي 1,400,000 لاجئ سيحتاجون إلى إعادة توطين العام المقبل في وقت يقوم عدد من البلدان بإغلاق المراكز المفتوحة لهم. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان أيضا سالك، حاجز سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، بيت فوريك أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
7: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون كمان على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، اكيد كمان لكل حدا بسمعنا من بيته من سيارته من مكان شغله. بنمس عليكم جميعا وبنتمنى لكم ان شاء الله انه كان نهاركم حلو، حققتوا فيه هيك انجازات حلوه انتم بتحبوها، ودائما هيك ربنا يهدي بالنا وبالكم وضلوا على طول هيك مبسوطين وفرحانين. واليوم أكيد حلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، البرنامج اللي بيجيكم كل 2 و4 من الساعة 3 للساعة 4، يعني هالساعة يلي إحنا فيها منغير جو منطلب أغاني حلوة. وكمان بدنا ننوه لشغلة إنه إحنا أو أنا، يعني ما إنه أنا اللي ماسكة هالبرنامج، فبدنا نحكي إنه آسفين لكل حدا، يعني ما منلحقش نحط أغانيه، هي فقط بتكون نسوة مني. أنا حكيت إنه أنا يعني بالعادة شوي هيك بنسى، ومن كتر الأغاني يعني من كتر الطلبات فببطل أركز بصراحة، بس إن شاء الله رح نشتغل أكتر على هاي النقطة. أما بالنسبة لإنه من على الاتصالات، إحنا فقط الحلقة الماضية علقت أنا الاتصالات بالبرنامج فقط لأنه كانت الكومنتات جدا كثيرة، فأنا صراحة ما بلحقش هيك، فنعتذر لكل حدا ما استقبلنا اتصاله بهديك الفترة، حقكم علينا إن شاء الله، يعني هيك منعوض لكم إياها اليوم ومنحط لكم كل إشي أنتوا هيك يعني حابين أكيد تسمعوه. خلينا نحكي مساء الخير لأبو العهد، يا مساء الفل يا أبو العهد، وأم العبد يسعد مساك يا أم العبد. كمان عندنا محمد يسعد مساك يا محمد، عندنا أول طلب من محمد، وأكيد كمان أنتم بتقدروا تطلبوا الأغاني اللي أنتم بتحبوها، الأغاني اللي أنتم مثلا حابين تهدوها لحدا معين، أو يعني دائما نحكي أنه مش شرط تهدوا حدا، ممكن انتوا حابين تسمعوا هالأغنية، فهذا البرنامج بيتيح لكم هاي الفرصة. وخلينا نبلش بأول أغنية من محمد، وأكيد أي حدا بحب يشاركنا على 2379143 واللايف على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

مؤمن بحكي لي عملوا عليك انقلاب. والله ما يعني ما بقلق يا مؤمن صراحة، لأنه الإشي ما بيكون بإيدي، فعادي البني آدم هيك أحيانا بغلط شوي، مش ملائكة إحنا بالنهاية، فطبيعي الوضع وعادي. يعني هينا إحنا موجودين بالبرنامج، بحبوا يرجع يطلبوا أهلا وسهلا، ما بحبوا برضو أهلا وسهلا. ومسا الفل يا مؤمن. كمان عبادة المصري يسعد هالمسا يا عبادة. باهر الشيب يسعد مساكي أميرة، كل عام وأنتم بألف خير في السنة الهجرية، وأنت بألف ألف خير يا باهرة. وفاء محمود، الجوال بده يوقع كان. وفاء محمود يسعد قلبك وروحك وكل أوقاتك يا أميرة حبيبتي يا وفاء، أهلا وسهلا فيك. إذن أي حدا أكيد حابب يسمع أغنية معينة، حابب يهدي حدا أغنية معينة على 2379143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

من خلينا نشوف مؤمن ايش حابب يسمع. اول مره بشوف هاي الاغنيه انا يا مؤمن، ان شاء الله تكون يعني حلوه. يلا

طيب طب كمان خلينا نحكي لأم عمر. يسعد مساك يا أم عمر، أهلا وسهلا أم عمر. حابة تسمع إشي لجورج والسوف وبتهديها لأخوها يزن. الله يخليكم لبعض يا أم عمر. يلا

عبادة كمان بيوجه تحية لسمير ولوليد وأبو عنان، يسعد مساهم جميعا وحابب يسمع لمصطفى كامل. يلا منسمع يا عبادة. بس نطفي جورج ونرجع لمصطفى كامل.

خلصت كمان صرنا زبطكم هيك نستقبل الأغاني الكئيبة بأنه برضو سمعت يعني معترضين لأنه ما منحط لكم أغاني كئيبة. أنا يعني والله عشانكم بس خلص بما أنه الوضع عادي فأطلبوا أكيد اللي بدكم إياه وشو ما كان كئيب مش كئيب فالمايك معكم والساحة لكم على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمام. بما انه يعني عمر لست اخربش، احنا قربنا على الامتحانات الوزارية لطلبة التوجيهي، فبدنا اكيد نتمنى لهم كل التوفيق وكل النجاح. ويوم السبت اول امتحان رح يكون، او توقع انه يوم السبت اول امتحان رح يكون ان شاء الله. فانا هيك حابه صراحه احط لكم اغنيه عشان هيك تحمسكم، يعني لطلاب التوجيهي خاصه هيك تتفائلوا شوي وتعيشوا الاجواء. فان شاء الله هيك ربنا بعطيكم على تعبكم، لانه اكيد انا متاكده انه الشهر هذا اللي بيكون قبل الامتحانات الوزاريه الكل عن جد بدرس فيه وبنحت فيه قد ما يقدر. فان شاء الله بتجيبوا اعلى العلامات واعلى المعدلات وتدخلوا الجامعات هيك وتعيشوا حياه الجامعه وتدخلوا اكيد التخصصات اللي بتحبوها. فهاي الاغنيه هلا رح نحطها لكل حدا طالب توجيهي، مثلا حدا عنده بالبيت توجيهي، صاحبه، اي شيء. فهيك تتفائلوا شوي وتعيشوا الاجواء من هلا.

0: طب كمان عبادة بيوجه تحية لحمود وهيثم أبو الحياة، يسعد مساكم وإن شاء الله تكون أموركم تمام وعال العال ويومكم حلو. عندنا أبو العهد الأغنية اللي طالبها كتير حلوة، أبو العهد على فكرة بس نطفي أغنية التوجيهي ونسمعها. يلا
1: ميتة

0: لبستها.
1: أبو علي المسامي نورت يا أبو علي، مساء الفل. أي إشي على ذوقكم لمحمد منير حاضرين، حط لك على ذوقي يا أبو علي.

كمان نحكي مثل فل أبو كمال، بده أغنية الحب الأولاني لجورج. حاضر يا أبو كمال، وبهديها لأبو صبيح وعبد السلام. يسعد مساك ومساهم يا أبو كمال، وهي الحب الأولاني.

طب عنا طلب على الواتساب من أحد المستمعين حابين يسمعوا أغنية لعمرو دياب. خلينا بس نجهزها. حلوة حلوة حلوة حلوة صراحة هاي الأغنية، فذوق رائع.

اللي بحبها. يوسف الزمار مثل وردات يا يوسف. يوسف حابب يسمع أغنية لنابلس حلو وبهديها لكل نابلسي أصيل عم يسمعها وين ما كانوا. يسعد هالمسا يا يوسف، أهلا وسهلا. بس نتفي عمرو دياب بالأول، شايفين أنا كيف بنسى يلا.

إن شاء الله بتنزل على نابلس يا يوسف وبتعيش هيك فيها أحلى أيام. الزهرة البيضاء مسا الفل وحدك القمر أهلا وسهلا. ومحمد يسعد مساك. كمان عنا طاها شبارة ومسا الفل. خلينا أول إشي نبلش بوحدك القمر، حابة تسمع لوائل كفوري وبتهديها لحالها وائلي. شكرا كتير إليك.

طب بنشوف محمد ايش حابب يسمع. محمد حابب يسمع على نجوى كرم وبهديها لابو احمد حباشة. اهلا وسهلا فيك يا محمد. كمان اكيد اي حدا بحب يشاركنا يسمع اغنيه معينه على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. اقدم لك اياها شوي انا. شو رايك يا محمد بلالك هالموال؟

وفاء يا وفاء، وفاء دائما اختياراتك صراحة مميزة، فحابة تسمع لنور مهنا. ان شاء الله تكوني بعدك موجودة، واتمنى ان ما اكون تأخرت عليك يا وفاء.

نروح لطه. طه شبارو حابب يسمع لفضل شاكر. صراحة من أول ما عملت البرنامج ما بتذكر، أو يمكن يعني مرة حدا طلب لفضل شاكر هيك، أو طلب إنه يسمع أغنية، فبعد زمان يعني. يا طه يلا.

ما بعرف يا علي. آه بحكي لنا شو في الكل هون متدمر. والله ما بعرف يعني، إحنا كنا بالبداية هيك نقنعهم إنه لا اطلبوا أغاني حلوة فرفوشة، بس هلأ خلص هم حرين أحرار يطلبوا يلي بدهم إياه. كمان عندنا ريج سعد مساكي أم عمر حابة أغنية لمصطفى كامل وبتهديها ليزيد. أول أغنية ليزن أخوها والتانية يزيد. إحنا ما بنحب نزعل حدا هون، بس إن شاء الله هيك نلاقي له أغنية حلوة على الأقل ما تكونش كئيبة. خلينا نشوف يلا.

طلب من مجهول، بس مش رح أحكي مين يعني عشان حكولي من مجهول. حابة تسمع هالأغنية، مش رح نصرح مين طبعا، وانتو كمان مستمعينا إذا بتحبوا هيك تسمعوا أغنية معينة، تهدوا حدا أغنية معينة، أكيد على 2379 1443 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على

طب عنا أبو العهد بحكي لنا إنه حابب يكمل الأغنية اللي حطيناه له إياها قبل شوي تبعت أصابني عشق، ف هي اسمها أصابك عشق سري، فنرجع هيك نمشي له إياها لنصها، ويعني شكله حابب يسمعها من نصها، ف يلا.

مساء الفل كمان لنهلة عواد، يا مساء الخيرات يا نهلة. برضو حابة تسمع إشي لجورج والصوف، حاضرين يا نهلة. وأي حدا أكيد لسه حابب يسمع أغنية معينة أو حابب يهدي حدا أغنية على 2379143، وأكيد كمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صراحة هلأ أنا حابة أسمع أغنية، يعني كثير صرنا بنحطها آخر فترة وكثير الناس هيك حابينها، فهالمرة أنا بدي أطلب أغنية ونسمعها. أنا متأكدة أن الأغلب بحبها هاي الأغنية، وترند يعني هلأ جداً جداً جداً ترند طالعة هاي الأغنية، فخلونا نسمعها.

0: قلبي محبوس.
1: علي المسامي، إذا حابب تسمع أغنية أكيد برضو نستقبل طلبك. قبل ما نختم، وحدك القمر بتحكي لنا بنتها تالا داوشتها فيها هاي الأغنية، بس حلوة صراحة، حلوة يعني. أنا ما أولها ما حبيتها، ما تقبلتها، بس مع كتر هيك يعني رجعت وسمعتها أكثر من مرة، فالأغنية لذيذة يعني، صافية الأغنية، حلوة، خرج هيك أجواء، فلأ صراحة اختيار موفق وكتير كتير حلوة. قبل ما نختم، إذن أي حدا أكيد حابب لسه يسمع أغنية، حابب يهدي حدا أغنية معينة، على 2379114 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة.

جانا طلب على الواتساب أغنية لهاني شاكر، حلوة أغنية طربية يعني حلوة، فلمحبين هاني شاكر هاي الأغنية.

أحمد، أهلا يا أحمد، أحلى راديو حياة وأحلى طاقم. وين صدقي؟ والله صدقي كان شوي عنا قبل شوي نزل، هو كان مسافر فرجع مبارح، يعني أول مبارح، فكان عندنا شوي نزل والله على شغل. وحدك الخمة بتحكي لنا والله ذوق بنتي بالأغاني حلو مثلها ومثل عيونها، الله يخلي لك إياها يا رب وتفرح فيها وتشوفيها من الكبار. بحس إنه إحنا هيك وصلنا للختام، عشان في عنا كم شغلة لازم نعملهم على الجهاز، فنختم لكم هيك قبل بثلاث دقايق مشولنا إياها اليوم. شكرا لمشاركاتكم الحلوة اليوم، إن شاء الله أكيد بنشوفكم بكرة بحلقات جديدة وببرامج جديدة. إلى اللقاء، أو قبل إلى اللقاء خلينا نشوف تعليق معتز. بحكي لنا إسلام كلبونة ومحمد العبوة وأبو يوسف الطنبور وأبو الرائد عيد وعبود بريك، وكمان معتز بريك بتقدموا بأصدق التهاني والتبريكات للشيخ عادل الخماش بمناسبة سلامته ونجاته من حادث سير بسيط. الحمد لله على السلامة، ودائما بنحكي لكم يا جماعة تروا وتأنوا وأنتوا بتسوقوا، يعني كتير بنشوف حوادث كتير بتكون سيئة، فديروا بالكم ديروا بالكم. خليني أشوف لك هالأغنية يا معتز عشان ما نزعل حدا منه، فأحط لك هيك شوي مقطع منها قبل ما نختم. نشوف يلا.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
3: وأول أوردر.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة، انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبود؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: بدي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوش كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد اللي كان يخش على ساحة المائد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه العالية اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: بلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم كأنه بيت واحد، كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي. الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار، 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار، 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام،

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: حياة اف ام اغنية
1: يو بيبي
0: ليتس جو موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول، احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: حياة الأقرب، حياة الوطن،
4: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
3: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
5: بابحث في لبنان كأنه بيت واحد، كله أهل والدبكات بالشقارع.
3: حياة هواها نابلسي. إنها الخامسة مساء الآن. الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار، 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار، 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: شو في ما في
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: ضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
7: بابا.
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: بس ليه يا عبي؟
8: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 29 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بك عالورق قام استحى واحمر خدوده لها الخجول هو أول حب بينتسى.
1: بتذكرني؟
2: جد بتحكي؟

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

التسعينات من بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM هواها نابلسي. هواها نابلسي.

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام. بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: إنها الثامنة مساءً،

0: معكم.
1: رح نلعب معكم
0: أغاني التسعينات على حياة اف ام. هواها نابلسي.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبة الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرة الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل.

جبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتة واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شوفي ما في نابلس، وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
6: المواضيع الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
5: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
6: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
5: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: العاشرة مساء.
1: بيحن للنجم الوتر وبيحن

يلا نروى أغاني التسعينات، يلا نروى نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة أف أم، هواها نابلسي.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: جام العدية العدية عزايب الله القوية وبيض الله.

أنتم بالاستماع. أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الجرح كان الصبر كان

سبتها قلتها كانت عشان

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي
0: سمعنا.
1: لك ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0
1: حبيبي
0: يلا

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

أسافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفان يا صيف الأخضر يا شمس يا أجمل أجمل ألوان يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألوان هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيسان.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.